كانت صلاة متدرجة، فبيقول: لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأن إليك أصلي. فكأن داود بيتكلم مع الرب ويطلب منه أنه يصغي، وبعدها بيصرخ للرب، وبعدها بيدعو الرب، يعني بيستغيث به. ففي تدرج في صلاته يدل على قد إيه هو كان محتاج للرب. كأن داود بيقول له: الموقف اللي أنا فيه مش محتاج صلاة عادية يعني، ولا أنا في ظروف عادية بصلي صلاة معتادة بتاعت كل يوم، لكن أنا في ظروف يا رب مختلفة، أنا في ظروف في أشد الاحتياج إليك. بيقول في عدد 3: يا رب بالغدات تسمع صوتي، بالغدات أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. فأنا أول حاجة بعملها أول ما فتت عيني هو أنا بصلي لك وبتكلم إليك ومنتظرك، مش بصلي لك وبسيب الصلاة كده، لكن أنا مستني واقف قدامك منتظر وجودك ومنتظر استجابتك. لكن هنا ممكن حد فيكم يا حبايب اللي بتسمعوني يجي في ذهنه سؤال: هو ليه لازم أصلي في موقف صعب؟ هو الله محتاج مني صلاتي؟ هو بيستلذ ان انا اقعد وصلي ويبقى في صلاتي صراخ واستغاثة زي ما بيعمل داود علشان يستجيب؟ طب ما هو عارف كل التفاصيل اللي انا بمر بيها. هو ده طبعا سؤال منطقي بيجي لأذهاننا، وقبل ما نرد او بنشوف الرد على السؤال ده، تعالوا نشوف داود عمل ايه في الموقف ونتعلم من رده. داود بعد ما صلى الصلاة دي وقال له: ربنا بصرخ وبستغيث لشخصك، ابتدى في الأعداد من 4-7 يسبح الله القدوس. وعايز أقول لكم أن في الوقت ده اللي كان عايش فيه داود كانت القداسة مختلفة، مفهوم القداسة مختلف عن اللي نعرفه في الوقت اللي احنا فيه. فبالنسبة للديانات الوثنية اللي كانت تحيط بإسرائيل في الوقت ده، معنى أنك تكون قدوس أو في قداسة معناها أنك تكون زيك زي الآلهة الوثنية، مليان بالغضب والشهوة والأنانية والانتقام والخداع وإلى آخره من هذه الصفات. لكن بالنسبة لداود والشعب إسرائيل، قداسة الله كانت مختلفة، وكانت بمثابة ثورة في العبادة في الوقت ده، لأن داود ابتدى يصف الله القدوس بأنه لا يسر بالشر، لا يساكن الشرير، لا يقف المفتخرون أو المتكبرون قدام عينيه، يبغض كل فاعل الإثم، يهلك المتكلمين بالكذب. وكل الصفات دي تماما عكس مفهوم القداسة عند الآلهة الوثنية الأخرى في ذلك الوقت. في عدد 7 داود لا يدعي استحقاقه للوقوف أمام الله، وبيقول له: على حساب رحمتك أنا جاي، وجاي أصلي، وقلبي مليان بالمهابة والمخافة لشخصك. أرجع بيكم للسؤال: ليه لازم نصلي؟ في مزمور 5 داود بيورينا حاجتين بيحصلوا في الصلاة ومهمين جدا في المواقف الصعبة. أولا، إن الصلاة بتفتح عينينا على مين هو الله الحقيقي. ممكن إبليس يكون بيحاول يشوه صورة الله في أذهاننا، وده أول حاجة بتعملها الصلاة، إنها بتفتح عينينا على حقيقة الله وصفاته. في الجزء الثالث والأخير من المزمور في الأعداد من 8-12 داود بيطلب الإرشاد من الرب. الشيء الأساسي اللي كان داود بيطلبه في إرشاد الرب هو إن الله يقول له كيف يسلك في طريق البر، بمعنى آخر يحميه من أنه يسلك كما يسلك الأعداء، يحميه أنه يتصرف زيهم بطريقتهم. كأنه بيقول: يا رب ساعدني في ظروف الصعبة دي، وارشدني أني أسلك ضد التيار بمقاييسك، بمقاييس قداستك. وابتدى داود يقول التحدي الرهيب أنه يسلك عكس أعدائه اللي شرح صفاتهم الشريرة في عدد 9. فداود بيقول أن الصلاة ليه مهمة في المواقف الصعبة؟ مش ان الله بيستلذ بصلاتي طبعا، اكيد لا، لكن الهدف الاولاني انها بتفتح عينينا على شخصه، على صفاته الحقيقيه. والحاجه الثانيه في الصلاه انه انا وبصلي بطلب ارشاد الرب لكي نسلك في طريقه. بمعنى تاني، في الصلاه احنا بنتغير ونعرف نعمل مشيئه الله في الظروف والمواقف المختلفه. واللي أكد الفكرتين دول هو آخر حاجة ختم بيها داود في عدد 11 المزمور، وبيقول: يفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محب اسمك، لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا. يا رب ساعدنا أن يكون أول حاجة نعملها في يومنا هي أن نتواصل معاك في الصلاة. ساعدنا يا رب إن عينينا تتفتح عليك في الصلاة، ونعرف شخصك وصفاتك الحقيقية من خلال قرايتنا لكلمتك.
ساعدنا إنه صلاتنا مش بس ننتظر استجابة لطلباتنا بتدخل معجزي، رغم إن ده بيحصل أحياناً، لكن كمان إن إحنا نصلي علشان إحنا نتغير وفكرنا ومشيئتنا تكون حسب فكرك، فنصنع إرادتك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه؟ دائما. ما ننساش كلمة إيه؟ ما ننساش كلمة إيه؟ دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض ترجاك وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخره.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. نستكمل النهاردة معرفة جديدة عن شخص الله في صفاته الطبيعية، إنه كلي القدرة. كلي القدرة أي القادر على كل شيء. في تكوين 49 آية 25، من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء. مزمور 89:13 يقول له كده: لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك. أيوب 42:2، أيوب في آخر حياته يقول له الحق دوت: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. إشعياء 13: من القادر على كل شيء. شوفوا كم الإعلان عن قدرة الله في العهد القديم، لكن كمان في العهد الجديد. الرسول بولس في كورنثوس الثانية 6:18 يقول الرب القادر على كل شيء. في رؤية 16:7: وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء. سفر الرؤية يقولها لنا أكتر من 4 أو 5 مرات. لكن وأنا بفكر في قدرة الله، هل الله بقدرته يفعل ما يريد وقت ما يريد بالطريقة اللي هو عايزها؟ يعني لو عايز يصحى الصبح أبيد البشرية بيبدها، لما قال لنوح أنا هنزل طوفان، هل الموضوع مرتبط بأنه قرار بحسب قدرته؟ لأنه القادر على كل شيء. الحقيقة مرتبطة بحاجتين، الأولى بشخصه، فالله محب وقادر على كل شيء، رحيم وقادر على كل شيء، عادل وقادر على كل شيء. فتنوع الصفات دي مرتبطة بقدرته، وبالتالي الله لما بياخد قرار بيبقى حسب صفاته وشخصه. الحاجة التانية خضع للقوانين اللي وضعها. في حزقيال 33:11: حي أنا يقول السيد الرب إني لا أصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيى. الله يريد أن جميع الناس يخلصون، فهو مش دايما الله عايزك تموت لأنك خاطئ أبدا، هو عايزك تتوب، هو مش عايز يعاقبك ويوديك جهنم، لكنه عايزك ترجع وتبقى في علاقة حقيقية معاه. ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. ده إنجيل مرقس أصحاح 6:5. إيه ده؟ هو المسيح ما يقدرش؟ لا يقدر، بس في المكان ده ما ينفعش يعمل ولا معجزة لأنها مرتبطة بحاجات تانية في المكان. الله قادر على كل شيء لكن مرتبطة بحاجتين، شخصه والقوانين اللي بيعملها. حقيقة احنا في صلاتنا بنروح نقول له: يا رب أنت القادر على كل شيء، اشفينا من المرض، ولما ما يحصلش فنقول إنه طلع مش قادر على كل شيء. لا لا لا لا لا لا، اوعى نغلط الغلطة دي ونفهم الله بالخطأ. الحقيقة الله قادر على كل شيء لكن مرتبطة برغبته ومشيئته في إنه يعمل معجزة. إيه الهدف منها؟ إيه التبعية ليها؟ هل تبني حياتنا ولا تضرنا؟ في أوقات كتير قوي عدم معرفتنا لله وفهمنا لقدرته الغير محدودة بيجعلنا نطلب منه أشياء غير مرتبطة بشخصه وبمشيئته. عشان كده دايما خلينا نقول له: يا رب بنطلب حسب قدرتك لكن كمان حسب مشيئتك لحياتنا. هو القادر على كل شيء، ثق فيه، اطلب مشيئته وهو بيفعل كل ما هو لبركة حياتنا وبنياننا ويحمينا من كل شر نتعرض له. ربنا يبارككم، نلقاكم في حلقة قادمة.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

داود النبي بعد ما عمل وقع وقعة قوية جدا، وكانت عارفين زي ما يقول كده وصمة عار في تاريخه، عمل غلطة كبيرة قوي، والغلطة دي أثرت عليه وعلى عيلته. الجميل في داود إنه ما أنكرش الوقعة اللي هو وقعها، لكن الجميل في داود إنه راح واعترف للرب بخطيته، وكتب لنا مزمور من أروع المزامير اللي بنصليها. عارفين ليه؟ علشان في أوقات ببقى واقع في وقعة ومش عارف أجي أصلي وأقول إيه، مش عارف أروح له إزاي، مكسوف وما برضو ما يصحش اللي أنا عملته ده، واحد في مكانتي، واحد في سني، ما هو ما ينفعش، واحد نبي، واحد ملك، قائد عظيم، فبغلطتي أنا دي وبوقعتي دي داود عرف يقول الكلام اللي أنا ما بعرفش أقوله واللي مش عارف أقوله، فرح مصلي صلوة قوية جدا في مزمور 51 وهو بيقول الكلمات دي: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معاصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي، طهرني. اسمع بقى الكلام الجميل ده اللي هصليه معاك وهصليه مع داود: لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. أنت كويس يا رب، لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك، ها أنا ذا بالإثم سورت وبالخطية حبلت بي أمي، ها قد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمة، طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها، استر وجهك عن خطايا وامحي كل أثامي. صلي معايا الصلوة اللي جاية دي: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك، رد لي بهجة خلاص. أنا مش عايز أقع في الحتة بتاعت السجن بتاع أنت وحش، أنت ما ينفعش، أنت ما تقدرش تروح له تاني، ما لكش وش تروح له. داود هنا بيصلي الصلوة دي وبيصليها معايا وبيصليها معاك ومعاكي: لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة أعضدني. يلا صلي معايا الصلوة اللي جاية دي واحنا بنقوله: بعترف قدامك يا يسوع المسيح اني ما استحقش دماء الذبيح، لكن انا جاي بتوبة النهاردة يا رب، جاي بتوبة النهاردة يا رب. لو بتبتدي يومك معانا النهاردة صليها، ولو بتنهي يومك بالترنيمة دي اقعد قدام الرب وصلي معايا واعترف، بس اعتراف بثقة ويقين انه هيقبلني وهيغفر لي خطيئتي وهيطهرني من كل إثم.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. ترنيمة قديمة تقول: في الصباح أتضرع ولك الدعاء أرفع، فاصغ يا الله واسمع واستجب لي إني بانتظار. من عليك يتوكل بسرور يتهلل، بسلام يتظلل في حماك ليلا ونهار. بركات الرب تمنح وبها الصديق ينجح، ومحب الرب يفرح ويغني دوما بانتصار. أهلا وسهلا بكم، بسمة الصباح وهمسة المساء. السيدة آمال توفيق كتبت في مجلة قديمة اسمها هي وهو، كتبت مقالة بعنوان جميل: كم عدد أيام آخر الشهر في بيتك؟ أكرر العنوان مرة أخرى: كم عدد أيام آخر الشهر في بيتك؟ هناك من تبدأ آخر أيام الشهر في آخر أسبوع، وهناك من يبدأ أيام آخر الشهر في منتصف الشهر، وهناك من يبدأ أيام آخر الشهر من أول الشهر. على أي حال، إن كان لك أخ أو أخت هذه بركة، فهناك ملايين من البشر مقطوعون من شجرة. إن كان لك زوجة حكيمة بركة، فهناك زوجات إيدهم مخرومة. إن كان زوجك رجلا لك لا رجلا عليك، فهذه بركة، فما أقل الذين يمارسون الرجولة. إن استيقظت في الصباح ولك قدرة على الحركة بركة، فالعشرات محرومون من كل هذه. والسؤال هو: ما هي البركة؟ ما هي البركة؟ بركة نقول عادة بركة الجمل، أي ناء الجمل بحمله، أو انحنى لكي تحمل البضاعة عليه، أو لكي ننزل البضاعة من على ظهره. بركة الجمل أي إنه كان عليه حمل. فما هي البركة؟ البركة هي تدخل الله الخفي في المحدود. البركة هي تدخل الله الخفي في القليل. البركة هي تدخل الله الخفي في البسيط، فيصبح كثيرا وكبيرا وفائضا، كيلا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم. البركة كما حدث مع إسحاق، فأصاب 100 ضعف في زمن القحط والجوع. فهل اختبرت البركة؟ البركة حينما تعطي للرب مجرد سمكتين وخمسة أرغفة، يبارك ويكسر ويوزع والناس تشبع ويتبقى 12 قفة. قديما قال الرب لأبرام: أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. ما هي البركة بالنسبة لك؟ والآن إلى الآية، إلى آية اليوم. آية اليوم موجودة في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 4 الآية 10. أخبار الأيام الأول أصحاح 4 الآية 10 تقول الآية: ليتك تباركني وتوسع تخومي، وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فما هي البركة بالنسبة لك؟ فكر، فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

قبل الفاصل ذكرنا معا الآية: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الذي رفع هذه الصلاة هو يعبيص، وأمه سمته يعبيص قائلة: لأني ولدته بحزن أو مسبب الحزن. ربما حدثت خسارة في الأسرة، ربما فقدت زوجها، لذلك سمت الابن يعبيص، ولدته بحزن. والكتاب المقدس يذكر صلاة يعبيص قبلها وبعدها 9 أصحاحات كلها أسماء، من أخبار الأيام الأول أصحاح 1 إلى نهاية أصحاح 9 أسماء أسماء أسماء. وفي وسط كل هذه الأسماء، مئات الأسماء، تأتي صلاة يعبيص. وكأن كل هذه الأسماء فيكم، مع كل الاحترام والتقدير طبعا لمعاملات الرب معهم، وصلاة يعبيص يجب أن تذكر. يعبيص كان رجل صلاة، ويعبيص كان الأصغر، كان الأصغر بين إخوته. هل أنت تعاني من صغر النفس؟ هل أنت أصغر بين إخوتك في السن والحكاية دي عاملة لك مشكلة؟ يقول الكتاب المقدس: كان يعبيص أشرف من إخوته، فقد القدوة لكنه نظر إلى سيده، نظر إلى الله، نظر إلى مقياس الكلمة المقدسة، كان أشرف من إخوته رغم أنه ولد في ظروف وتسمية ممتلئة بالحزن، لكنه رفع وجهه إلى الله وطلب البركة. قال: ليتك تباركني. وبركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. يقول الكتاب: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. عكسه ابنة كالب قالت له: أعطني بركة. والرب يسوع باركنا بكل بركة روحية في السماويات. يعبيص طلب البركة المادية وماله. أيوب كان غنيا، وإبراهيم كان غنيا، وسليمان كان غنيا. فالمال ليس خطية، نظرتنا إلى المال هي التي تحدد إن كان بركة أو إن كان لعنة. طلب يد الرب، قال: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي. أطلب مساندة الرب لك، طلب حفظ الرب له من الشر حتى لا يتعب. ومن أروع الأشياء هو ما أتى تماما عقب هذه الصلاة. يقول الكتاب: فأتاها الله بما سأل. فهل ترفع صلاة يعبيص؟ هل تطلب البركة رغم الظروف، رغم الخسارة، رغم الألم، رغم الصغر، رغم المجتمع الذي تعيش فيه؟ قل للرب: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فآتاها الله بما سأل. فاصل ثم نواصل.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. تأملنا معا في صلاة عبيص: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. يعبيص اسم يعني ولدته بحزن، سبب الحزن، مولود الحزن. فما هي الظروف المؤسفة والمؤلمة التي تحرمك من متعة ولذة وبركة الرب في حياتك؟ ما هي الظروف القهرية، المشكلات المزمنة التي تحتاج أن تسلمها للرب وأن تطلب بركة الرب بالرغم من هذه المشكلات؟ كن في الزمان والمكان المناسبين وكن لا بركة لنفسك فقط بل بركة لغيرك. والآن إلى ختام الكلام: صفاتك تتجدد عندما تقبل يسوع مخلصا فتنشد: لي الحياة هي المسيح. مخاوفك تتبدد عندما تسمع صوته يناديك: لا تخف لأني معك. أعوازك تسدد عندما تثق في وعده: الرب راعي فلا يعوزني شيء. أهدافك تتحدد عندما تقبل دعوته: اتبعني هلم ورائي. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 112.
2: هللويا، طوبى للرجل المتق الرب، المسرور جدا بوصاياه. نسله يكون قويا في الأرض، جيل المستقيمين يبارك. رغد وغنى في بيته، وبره قائم إلى الأبد. نور أشرق في الظلمة للمستقيمين. هو حنان ورحيم وصديق. سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض، يدبر أموره بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر. الصديق يكون لذكر أبدي، لا يخشى من خبر سوء. قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقيه. فرق أعطى المساكين، بره قائم إلى الأبد. قرنه ينتصب بالمجد، الشرير يرى فيغضب، يحرق أسنانه ويذوب. شهوة الشرير تبي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب إننا كنا اختيارك الأول. الحياة من غيرك كانت هتبقى مستحيلة، مش معقول نعيش على كوكب رئيس الشيطان ونتوقع منه أي خير، وجنب كده مليان بتطور تكنولوجي رهيب وابتداع لشرور كتيرة. كان شكل الحياة هنا على الكوكب الساقط ده هتكون إيه من غيرك؟ أشكرك على الحب اللي حبيتنا بيه واللي نقل حياتنا معاك نقلة رهيبة، من عبيد مش فاهمين وبيحاولوا يعملوا المطلوب ومش عارفين، لأبناء أحباء ساكن فيهم روح قدوس أبدي، متحدين بإله عظيم بيكشف مشيئته ليهم، وكلمة حية بين إيديهم بتوريهم السكة اللي يمشوا فيها، وعلاقة حب معاك مستمتعين بيها. كلام يفوق عقلنا البشري المحدود لكنه حقيقة، لما نقبلها ونصدق فيها نقدر نعيشها ونفرح بيها. والغريبة إن أنت فرحان بينا. طيب طبيعي إحنا نفرح، كنا ضايعين وإنت لحقتنا وردتنا ليك، لكن أنت إيه اللي فرحك بينا؟ إيه اللي فينا يفرح قلبك؟ دي الحاجة اللي أعجب من العجب. النهاردة عايز أقولك إني بحبك، ياللي حبيتني من غير ما تتشرط عليا. لازم أكون إيه وأعمل إيه؟ حبيتني وأنا بعيدة قوي ومش دريانة، حبيتني وأنا مش عارفة أعيش أي حاجة من اللي نفسك أعرف أعيشها، ومع ذلك حبيتني وقبلتني وأنا غلبانة قوي قوي وعلى قدي على الآخر، وترتب ظروفي عشان أقابلك وتفتح قدامي سكك عشان أعرفك، وتصبر علي سنين وسنين عشان أتغير. قبلت مني الفتافيت وإنت مكمل معايا، فعلا كنت بديك فتافيت وقتي وفتافيت تركيزي واهتمامي، كنت بقرب منك لما ظروفي تقرص عليا، وانت قبلت ورحبت وحبيت، طبطبت عليا، عمرك ما عيرتني ولا قلتلي انت اللي جبتي لنفسك، مش ده كان اختيارك، اتحملي نتائجه. زي ما ممكن اي حد مننا يعمل مع اللي حواليه لما يكون نبههم لحاجة وهم كملوا عملوها وتعبوا منها، مش دي كانت هتكون طريقة كلامنا معاهم؟ لكن انت ما بتعملش كده. ازاي تترقف بحالي وانا غلطانة؟ ازاي اصعب عليك وانا بختار مش صح وبفكر بطريقة مش صح، وانت بتحاول توريني بكل الطرق ان اللي انا داخل عليه ده مش هيكون سهل ابدا، وانا برضو اكمل، ولما اتعب اصعب عليك وما يهونش عليك تعبي ووجع قلبي. انت ازاي كده؟ سؤال عمال اسأله ليك كل شوية، انت ازاي كده؟ وحسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي: لان طبيعتي مختلفة عن طبيعة البشر. انتوا ما شفتوش على الارض دي بطول التاريخ وعرضه حد طبيعته للاخر زي طبيعتي غير يسوع، ده الوحيد اللي ما فيهوش ولا نقطة شر واحدة ولا يقدر عليه الشر مهما حاول، كله حب ورعاية وتواضع وصلاح وتقديم للآخر على نفسه، تضحية خالصة، رأفة ووداعة وفهم وتقدير، إحساس بمعاناة اللي قدامه، قدير وقدرته استخدمها لصالح أحبائه مش لصالح نفسه أبدا، معلم وراعي صالح. طبيعته دي تخليه بحب يقدم نفسه عشان أحبائه، ويحب المحبة اللي مش مشروطة خالص باللي قدامه بيعمل إيه. أصل لو محبة الإله مشروطة كان من الأول يسوع ما قدمش نفسه عنكم ولا الفكرة وردت أساسا. على فكرة من البداية وأنا محبتي غير مشروطة، يسوع أساسا وصل لأرضكم لأن محبتي مش مشروطة من قبل ما يجي ليكم. كان صعب فهم الحقيقة دي في العهد القديم نتيجة طبيعة العلاقة اللي كانت بينهم وبيني، لكن قليلين منهم اللي فهموا واستمتعوا بحبي ليهم وبالعلاقة معايا وعرفوا أنا قلبي عامل إزاي. أخنوخ وإبراهيم ويوسف وموسى، داود وإيليا ودانيال وأشعياء وغيرهم، لكن برضو قليلين اللي عرفوا يفهموا قلبي واكتشفوا حبي الغير مشروط ليهم. كان ليهم أخطائهم، لكن كنت بحبهم بالرغم من أخطائهم، زي ما بحبكم بالرغم من أخطائكم. أنا خلقتي غالية عليا قوي، غلاوة تفوق عقلكم فعلا. أنا مقدر عدم إدراككم وعدم فهمكم الكامل بنوع حبي ليكم وليهم، لكن في يوم من الأيام لما هتشوفوني وجها لوجه هتدركوا إدراك أعلى بكتير من اللي انتوا فيه دلوقتي. أنا عايزكم تصدقوا على قد ما تقدروا إنكم غاليين جدا على قلبي، غلاوة من نوع تاني مربوطة بكونكم على صورتي وولادي، مش بأي صفات حلوة فيكم ولا بأي شيء بتعملوه أو هتعملوه. أنتم محبوبين لأنكم ولادي وبس. أب بيحب ولاده اللي اشتاق سنين وسنين لعلاقته بيهم، وأبوكم ده بيبص على اللي جوه مش خالص على اللي بره، على قلبكم. مش مستني منكم حاجة غير حبكم وراحتكم فيه المليانة بالثقة، وكله يجي بعد كده، الخدمة والاستخدام والتأثير والدور، ده كله يجي بعد العلاقة والحب. ولا حاجة هتعملوها هتغني عن العلاقة والحب. ابتدوها صح، انتم ولادي في الأول، عيشوا البنوة الحقيقية بتاعتكم قبل أي حاجة تانية تجروا تعملوها. خدمتكم مهمة جدا في الملكوت، بس بتخدمني وانت مش عارف تعيش بنوتك الحقيقية وتشوفني أب ليك، هتتعب في الخدمة وهتتعب اللي حواليك من غير ما تدرى. تجيب منين القلب اللي يتحمل ويستوعب ويحب من غير شروط؟ مش بس الناس اللي بيخدمهم، لكن كمان اللي بيخدم معاهم. لو مش قادر تستقبل مني أنا مباشرة كابن مع أبوه، هتجيب كده منين؟ لو عايز تبقى أب في خدمتك وتبقي أم في خدمتك، حاملين اللقب ده جواكم، لازم تبقوا أبناء في مخادعكم، عارفين تستقبلوا الحب والرعاية والطبطبة والأحضان والفهم والتفهم والاحتمال لأخطائكم، عشان تقدروا تمارسوا الدور ده مع اللي حواليكم. أنت قائد وأب مع اللي حواليك، ودورك تشدد اللي بيخدموا معاك، وده مش دور ناس معينة، لكن كل واحد فيكم في دايرة من دوائر حياته بيكون قائد، في بيته مع أخواته الأصغر، مع أصحابه البعاد عني، في خدمة هو مؤتمن عليها، وفي أماكن تانية بيكون عليه قائد. وعشان تقدروا تعيشوا مع بعض صح وتعرفوا تميزوا وتفرقوا، لازم الأول تعرفوا تقعدوا معايا وتعيشوا العلاقة الصح اللي بيننا بحق وحقيقي، ووقتها هتقدروا تخرجوا للعالم وتخدموه بقلب صحيح ودوافع صحيحة. أنتم أبناء في الأول، ما تنسوش الحقيقة دي أبداً. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

أكبر وأخطر سجن في العالم. عارف أكبر وأخطر سجن في العالم؟ للأسف كتير بندخله برجلينا، مفيش قاضي بيحكم علينا أن ندخل السجن ده. عارف أقصد إيه؟ سجن الوهم، سجن الخوف. لما بندخله برجلينا، واحد من أكبر الأساتذة عمل في مرة دراسة حوالين هل الخوف وراثي ولا اكتسابي؟ وراثي يعني بتولد بيه ولا بكتسبه من الدنيا حواليا؟ فلما عمل الدراسة على الأطفال الرضع، لقى عندهم نوعين اتنين من الخوف: يخاف من السقوط، تمسك الطفل وترفعه تلاقيه خايف، ويخاف من الأصوات المزعجة. لما عمل الدراسة على 500 واحد كبير زي حالتنا، لقى عندهم 700 نوع من الخوف: اللي بيخاف من الموت أو العجز أو البطالة أو الضلمة أو الفار أو الصرصار أو الأماكن المظلمة، الأماكن المرتفعة، الأسانسير. عد 700 نوع. اللي عايز أقولهولك، أرجوك تحرر من الخوف. هل تعلم إن في أصل اللغة الإيمان والأمان من أصل واحد؟ عشان كده إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. حجم المخاوف في حياتنا بحجم المسافة اللي بيننا وبين ربنا. كل ما نبعد عن الله يزيد القلق والخوف والوهم في حياتنا، كل ما نقرب منه يتلاشى الخوف من حياتنا. أدعوك سلم مخاوفك للقدير، اطرح كل خوف وكل وهم وكل قلق، وخلي عينيك على الله، وخلي قلبك مليان بإيمان إن الله معاك، ماسك إيدك، هيحفظك، هيحميك من كل المخاوف. أتمنى لك حياة الأمان.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

اهلا بيكم معانا في حلقه جديده النهارده عن ازاي انجح بيتي وعلاقتي الزوجيه. دكتور جون جوتمان ده دكتور علم نفس امريكي وكاتب ومؤسس جوتمان انستيتوت اللي هي مؤسسه جوتمان. هو معالج نفسي وتخصص ان هو بيتوقع نسب الاستقرار في الجواز وبيتوقع كمان نسب الطلاق، فلما بيقعد مع كابل لمدة 15 دقيقة بيقدر يقول الكابل ده هيكمل ولا هيسيبوا بعض، ولو قعد معاه أكتر من 15 دقيقة ممكن يقول هيسيبوا بعض إمتى في السنة كام. بيعمل التوقعات دي بدقة بنسبة 90%، ودي طبعا نسبة عالية جدا. عمل دراسات على حوالي 3000 كابل، وعمل حاجة اسمها apartment lab اللي هي شقة معمل حط فيها كاميرات، وعمل تحاليل للكابل اللي بيجي يقعد في الشقة ديت ويك اند، وعمل قياسات ضغط ونبض وكل دوت علشان يطلع بإيه المبادئ المهمة اللي بتنجح العلاقة الزوجية، وحط 7 مبادئ هما دول اللي هنتكلم عليهم النهاردة. أول مبدأ هو enhance your love map اللي هي خريطة الحب اللي ما بيني وما بين زوجي، إزاي أطورها وأنمي فيها. يعني إيه خريطة الحب؟ عارفين اللعبة بتاعت الأطفال زمان اللي هي إيه أحلى أكلة بتحبها؟ إيه أكتر لون بتحبه؟ ده لازم يبقى ما بيني وما بين جوزي كمان، بس في الحاجات الأعمق طبعاً. فأقدر أبقى عارفة إيه المخاوف اللي عنده، أبقى عارفة إيه الحاجات اللي هو بيحبها، إيه الحاجات اللي هو ما بيحبهاش، إيه أكتر حاجة بتنكد عليه، إيه أحلام عنده جديدة، إيه حاجة حصلت له وهو صغير تعباه ومضايقاه وبتيجي على باله. نبقى كل شوية بنعمل أبديت كده هوت ونشوف اتطور في إيه، إيه مخاوف جديدة بقت عنده، إيه أحلام جديدة بقت عنده، ونبقى بنعرف بعض أكتر وبنتصاحب أكتر على بعض. تاني مبدأ هو Nurture your fondness and admiration، يعني تغذية مشاعر الحب والإعجاب. يعني أتكلم كلام بيغذي إن أنا بحبه، إن أنا بحترمه، إن أنا بثق فيه، إن أنا عارفة إنه يقدر يعمل حاجات. ليه ما أقولوش أنا فخورة بيك إنك بتعمل كذا كذا، أو أنا بحب قوي لما بشوفك بتعمل كذا كذا. أولاً دي حاجة صحية جداً في بيتنا إن أولادنا يسمعونا بنقولها لبعض، بس كمان حاجة بتغذي العلاقة اللي ما بيننا، بتخليني أشوف الحاجات الحلوة اللي فيه وعبر عنها وهو يستقبلها، والعكس طبعاً صحيح. ثالث مبدأ هو turn towards each other instead of away from each other، القرب العاطفي وازاي تبصلها كده او تبصيله. يعني لما هو يقولك حاجة انت مش هماكي او انت مش فارقة معاكي، انت برضو هتبصيله، برضو هتحسسيه ان هي فارقة معاكي. يعني مثلا لو هو بيتفرج على ماتش الكورة ومتحمس جدا وانت مالكيش في الكورة، وراح قالك بصي بصي بصي الجون ده، لا لا لا لا الرفعة دي تحفة، بدل ما دوري وشك تقولي يوه طول نهار بيتكلم على الكورة ما بيعملش حاجة غير كده، لا قولي له ايه ده كانت رفعة حلوة فعلا مبسوط بالجون. يبقى انا كده ببص للحاجة اللي مهتم هو بيها، والعكس صحيح. لو انا عندي مشكلة مثلا ومش لاقية حاجة في المطبخ، او بدور على حاجة حطيتها في التلاجة ومش لاقيها، وعمال اقوله مش لاقية حطيت علبة الزبادي دي في التلاجة ومش لاقيها، لو هو بصلي وقال لي ايه ده طب تعالي ندور عليها مع بعض، طب انت حطيتيها امتى، طب انا هكلم الولاده اسالهم، يبقى كده هو حاسس بقى انا بقول ايه. التلات نقط الاولانيين بيعبروا عن ان في صداقه وفي حماميه في العلاقه، مش في علاقه بس انا عايشه علشان انجز وعشان الولاد وخلاص، لا احنا صحاب، احنا بنبص لبعض، احنا بنحاول نعرف بعض اكتر، احنا بنحاول نشجع بعض ونقول كلام حلو لبعض. نيجي بقى للمبدأ الرابع وهو let your partner influence you، يعني اسمحوا لجوزك أو لشريكك، والعكس صحيح، إنه يأثر فيكي ويأثر في طريقتك. يعني لو هو بيقول مبدأ حلو ليه ما تسمعيش كلامه؟ لو هو بيقول لا معجون السنان بنقفله بعد ما نستعمله، بلاش نسيبه مفتوح أصله بينشف، أصل مش بيبقى نظيف، بيخشوا جراثيم، لو هو مبدأ صح ليه ما تعلمش منه ويأثر فيه؟ والعكس صحيح، لو هي بتقولك من فضلك خلص طبقك للأكل، ما بحبش أرمي الأكل، اتعلم منها، ما جراش حاجة، بلاش الحتة الذكورية بتاعت لأ يعني إيه واحد يأثر فيا، هو هيعلمني ولا إيه، هي هتعلمني ولا إيه. نعلم بعض مفيش مشكلة لو في الصح. خامس مبدأ هو حلوا المشاكل اللي تتحل، solve your solvable problems. ساعات بيبقى عندنا مشاكل بنعرف نحلها، نتكلم فيها ونتناقش ونوصل لحل، ونوصل لحل من غير ما نستخدم أساليب تواصل خطأ، أو من غير ما نأثر على بعض أو نجرح بعض أو نتعب بعض.
فنتكلم في الحاجة ونوصل للحل. دكتور جوتمان برضو في حلقة تانية اتكلمنا فيها على إن دكتور جوتمان قال في 4 سموم ممكن يموتوا العلاقة، لازم نبقى مدركين ال4 سموم دول وعارفينهم وبنتحاشاهم وإحنا بنتناقش عشان نحل مشاكلنا. سادس حاجة هي إن أنا أقبل المشاكل المعصلجة، هو قال عليها overcome gridlocks. ساعات في علاقتنا بيبقى في حاجات مش هتتغير، ما ينفعش نجري ونقول على كل حاجة مش هتتغير طبعا، بس في حاجات يعني لو هو منظم جدا وحضرتك مهرجلة جدا ما ينفعش ان انت تفضلي تقولي له طول الوقت ايه المشكلة يعني لو الحاجات مرمية في كل حتة، ايه المشكلة يعني انت مالك محسوك كده ليه. لا، هو ممكن يبقى OCD وانت ممكن تبقي مهرجلة زيادة عن اللزوم، استحملوا بعض واعرفوا ان حتة ديت نقطة قوة عنده او نقطة ضعف عنده او نقطة ضعف عندها، فهنستحملها ونكمل. وبقى انا عارفة ومدركة مثلا ان هو ما بياخدش قرارات سريعة، ما اقعدش بقى في كل قرار ازن وازق، خلاص دي حتة ضعف عنده انا قبلها وهنكمل الحياة. واخر نقطة هي السبعة هي يبقى في معنى مشترك للحياة ما بيننا، create shared meaning. لما احنا الاتنين بنعيش عشان غرض ولما احنا الاتنين بيبقى لينا معنى في الحياة، البيت بيكمل، ما بنبقاش عايشين لنفسنا وما بنبقاش عايشين بنلف حوالين نفسنا، لكن في غرض وحياة أسمى وأكبر قوي إحنا عايشين علشانه. السبع نقط دي لو ركزنا فيهم في حياتنا وفي بيوتنا هيتبني البيت اللي مش هيتهدم أبداً.

أهلا بكم مرة تانية في برنامج بدايات اللي بندرس فيه دلوقتي الـ DNA وتركيبته والخليقة المختلفة، وبنحط نظارة الكتاب المقدس وبندرس العلوم التطبيقية ونشوف قد إيه العلوم التطبيقية بتؤكد كلمة الله الصادقة. ففي الصورة اللي قدامنا بنشوف أنواع مختلفة من الكلاب. لما بنبص على الكلاب دي، الجماعة بتوع النشوء والارتقاء بيقولوا إن دول اتكونوا عبر ملايين السنين من خلال عمليات البقاء للأصلح، وابتدت تتغير أشكالهم وطول الفروة بتاعتهم وشكل الجسم وقوة العضلات، وابتدت تعمل ولون الجسم والألوان المختلفة اللي ممكن تكون عليه. بيقولوا إنه ده نشأ بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. لكن لما بنشوف عدسة الكتاب المقدس ونحطها عليها، بنعرف إن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه. فالله ما خلقش مثلاً 200 نوع من الكلاب. الله خلق الذئب والذئبة اللي فيهم، اللي هم رأس عائلة الكلاب، اللي فيهم الصفات الوراثية القادرة على إنها تطلع كل الأشكال المختلفة اللي احنا بنشوفها في مجموعة الكلاب. فلما نحط الأوبزرفيشنال ساينس، العدسة بتاعت الأوبزرفيشنال ساينس، العلوم التطبيقية، على كائنات حية زي الكلاب، نقرأ إن الإيفوليوشنال تشينجز دي ما تقدرش تطلع الكلب يبقى أسد، ما تقدرش ترفع الكلب يبقى قطة، لكن الكلاب بتتزاوج وبتتكون منها كلاب مرة تانية. فكل اللي بيتكون في الواقع هو كلاب بس بأشكال مختلفة. فده ينطبق على الانتخاب الطبيعي والقدرة الخلق في إن الله وضع جينات كافية إنها تختلف في أشكالها وأحجامها. فلما نحط العدسة دي هنلاقي إنها بتؤكد إن الله خلق كجنسه كجنسه زي ما درسنا في الحلقات السابقة. لكن التغيرات دي لا تمثل تغيرات رأسية، لأن كل التغيرات اللي حصلت في المجموعة دي هي تغيرات عبارة عن إنها طلعت كلاب بس بأشكال تانية. وهندرس الموضوع ده بالتفصيل في حلقات قادمة.

اهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصه جديده نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهارده هنكمل رحلتنا في سلسله تاملات في سفر المزامير ومعادنا مع المزمور الخامس. مزمور 5 هو صلاه تانيه لداود، وهو ما زالت بتحيط به ظروف صعبه وبيتعرض فيها لاخطار من الاعداء. يقول المفسرين ان نفس الظروف اللي كانت في مزمور 3 و4 تشابه الظروف اللي بيمر بيها داود في مزمور 5. مزمور 5 ممكن نقسمه لثلاث اجزاء. الجزء الأول صلاة داود اللي موجودة في الأعداد من 1 لـ3، وكانت صلاة داود في المزمور ده مختلفة شوية، كانت صلاة متدرجة، فبيقول لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأن إليك أصلي. فكأن داود بيتكلم مع الرب ويطلب منه أنه يصغي، وبعدها بيصرخ للرب، وبعدها بيدعو الرب، يعني بيستغيث به. ففي تدرج في صلاته يدل على قد ايه هو كان محتاج للرب. كأن داود بيقول له الموقف اللي انا فيه مش محتاج صلاة عادية يعني، ولا انا في ظروف عادية بصلي صلاة معتادة بتاعت كل يوم، لكن انا في ظروف يا رب مختلفة، انا في ظروف في اشد الاحتياج اليك. بيقول في عدد 3، يا رب بالغدات تسمع صوتي، بالغدات اوجه صلاتي نحوك وانتظر. فأنا أول حاجة بعملها أول ما فتت عينيا هو أنا بصلي لك وبتكلم إليك ومنتظرك، مش بصلي لك وبسيب الصلاة كده، لكن أنا مستني واقف قدامك منتظر وجودك ومنتظر استجابتك. لكن هنا ممكن حد فيكم يا حبايب اللي بتسمعوني يجي في ذهنه سؤال، هو ليه لازم أصلي في موقف صعب؟ هو الله محتاج مني صلاتي؟ هو بيستلذ ان انا اقعد وصلي ويبقى في صلاتي صراخ واستغاثة زي ما بيعمل داود علشان يستجيب؟ طب ما هو عارف كل التفاصيل اللي انا بمر بيها. هو ده طبعا سؤال منطقي بيجي لأذهاننا، وقبل ما نرد او بنشوف الرد على السؤال ده، تعالوا نشوف داود عمل ايه في الموقف ونتعلم من رده. داود بعد ما صلى الصلاة دي وقال له ربنا بصرخ وبستغيث لشخصك، ابتدى في الأعداد من 4 لـ7 يسبح الله القدوس. وعايز أقول لكم أن في الوقت ده اللي كان عايش فيه داود كانت القداسة مختلفة، مفهوم القداسة مختلف عن اللي نعرفه في الوقت اللي احنا فيه. فبالنسبة للديانات الوثنية اللي كانت تحيط بإسرائيل في الوقت ده، معنى أنك تكون قدوس أو في قداسة معناها أنك تكون زيك زي الآلهة الوثنية، مليان بالغضب والشهوة والأنانية والانتقام والخداع وإلى آخره من هذه الصفات. لكن بالنسبة لداود والشعب إسرائيل، قداسة الله كانت مختلفة، وكانت بمثابة ثورة في العبادة في الوقت ده، لأن داود ابتدى يصف الله القدوس بأنه لا يسر بالشر، لا يساكن الشرير، لا يقف المفتخرون أو المتكبرون قدام عينيه، يبغض كل فاعل الإثم، يهلك المتكلمين بالكذب. وكل الصفات دي تماما عكس مفهوم القداسة عند الآلهة الوثنية الأخرى في ذلك الوقت. في عدد 7 داود لا يدعي استحقاقه للوقوف أمام الله، وبيقول له على حساب رحمتك أنا جاي، وجاي أصلي وقلبي مليان بالمهابة والمخافة لشخصك. أرجع بيكم للسؤال، ليه لازم نصلي؟ في مزمور 5 داود بيورينا حاجتين بيحصلوا في الصلاة ومهمين جدا في المواقف الصعبة. أولا إن الصلاة بتفتح عينينا على مين هو الله الحقيقي. ممكن إبليس يكون بيحاول يشوه صورة الله في أذهاننا، وده أول حاجة بتعملها الصلاة، إنها بتفتح عينينا على حقيقة الله وصفاته. في الجزء الثالث والأخير من المزمور في الأعداد من 8 لـ12، داود بيطلب الإرشاد من الرب. الشيء الأساسي اللي كان داود بيطلبه في إرشاد الرب هو إن الله يقول له كيف يسلك في طريق البر، بمعنى آخر يحميه من أنه يسلك كما يسلك الأعداء، يحميه أنه يتصرف زيهم بطريقتهم. كأنه بيقول يا رب ساعدني في الظروف الصعبة دي، وارشدني أني أسلك ضد التيار بمقاييسك، بمقاييس قداستك. وابتدى داود يقول التحدي الرهيب أنه يسلك عكس أعدائه اللي شرح صفاتهم الشريرة في عدد 9. فداود بيقول أن الصلاة ليه مهمة في المواقف الصعبة؟ مش ان الله بيستلذ بصلاتي طبعا، اكيد لا، لكن الهدف الاولاني انها بتفتح عينينا على شخصه، على صفاته الحقيقيه. والحاجه الثانيه في الصلاه انه انا وبصلي بطلب ارشاد الرب لكي نسلك في طريقه. بمعنى تاني في الصلاه احنا بنتغير ونعرف نعمل مشيئه الله في الظروف والمواقف المختلفه.
واللي أكد الفكرتين دول هو آخر حاجة ختم بيها داود في عدد 11 المزمور، وبيقول: يفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محب اسمك، لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا. يا رب ساعدنا أن يكون أول حاجة نعملها في يومنا هي أن نتواصل معاك في الصلاة. ساعدنا يا رب أن عينينا تتفتح عليك في الصلاة، ونعرف شخصك وصفاتك الحقيقية من خلال قرايتنا لكلمتك. ساعدنا أن صلاتنا مش بس ننتظر استجابة لطلباتنا بتدخل معجزي، رغم أن ده بيحصل أحياناً، لكن كمان أن احنا نصلي علشان احنا نتغير وفكرنا ومشيئتنا تكون حسب فكرك، فنصنع إرادتك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون.

أهلا بيكم أحبائي، خلونا كده الوقت اللي جاي نرفع قلوبنا للرب وبقلوب فعلا مسبحة، بقلوب ساجدة، نرفع له كل تشكرات وكل حمد قلوبنا. في أشعياء 40 يقول كده: كراع يرعى قطيعه، في حضنه يحملها ويقود المرضعات. في مزمور 78 يقول: فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. هو الراعي الصالح الذي يحمل ويرعى ويهتم بالخراف. وفي مزمور 23 داود بيقول له كده: الرب راعي فلا يعوزني شيء. هو يحمل، هو يرعى، هو يهتم. ترنيمة الجاية بتقول كده: أنت تهتم بي، أنت تقودني وأنت ترعاني، ها قلبي في يديك وعيني عليك، يا من لا تنساني. هو يعرفك قبل ما صورتك في البطن عرفتك. هو يعينك، يقول كده: لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وأعضدتك بيمين بري. هو لا ينساك، يقول برضو: هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا، أما أنا فلا أنساك. هو ذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. هو يهتم. تعالوا نقول له الكلمات دي من قلبنا وإحنا بنقول له كده: أنت ترعاني، ها قلبي في يديك وعيني عليك، يا من لا تنساني.

ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، ده كان تاج الاهتمام وأروع تعبير عن اهتمامه، لدرجة أنه ذهب بي إلى الصليب لأنه أحب إلى المنتهى. وصل بي أنه يحتمل الصليب من أجلي ومن أجلك. يقول كده: مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. تعالوا نقوله الكلمات الجاية دي وإحنا بكل امتنان قلوبنا بنمجده وبنعظمه، لأنه هو مستحق. مخلصي ذبحت، على الصليب رفعت، حملت اللعنة، العمل أكملت، والشيطان سحقت. مجدا لك، مجدا لك.

أماننا. الأمان أو الشعور بالأمان من أمس الاحتياجات للإنسان، واللي لما مش بيكون عنده الموضوع ده أو الشعور ده قد إيه ده بيؤدي لمشاكل صعبة جدا. وأعتقد أن أيامنا دي أكتر حاجة يمكن بتميزها هو عدم الشعور بالأمان. مفيش أمان ولا ضمان في أي حاجة، ولا في صحة ولا في فلوس ولا في اقتصاد ولا في ناس ولا في عود بشرية ولا في أي شيء ممكن تكون عايز تسند عليه غيره هو. تاني ما جاي بتقول كده: يا مسيحي يا حياتي، يا شفيعي كل آن، كلما خارت قوايا منك عوني والأمان. هو بس الأمان والضمان لحياتك والكل مليك، مفيش غيره اللي تحط ثقتك فيه وتأتمن على نفسك وتكون مطمن كده. راحتي يا رب حقا أن لي فيك مكان، واثق لا أنسى منك مهما ضاق بالزمان. يا مسيحي يا حياتي، يا شفيعي كل آن، كلما خارت قوايا منك عوني والأمان. تعالوا نقولوا الكلمات الجاية دي مع بعض وإحنا رافعين عينينا عليه، ونجدد من جديد ثقتنا فيه.

رافع ايدي بفخر وبعلن، انت يا صاحب الوعد بتضمن انك تصنع للي فعلا حط رجاء ايامه فيك. ده بقى مفهوم للغنى مختلف بلغة ابراهيم كده لما قال لملك سدوم: رفعت يدي الى الله العلي، لا اخذن منك لا خيط ولا شراك نعل، لئلا تقول اني اغنيت ابرام. ابدا ابدا ولا يغنيني ولا يملى عني ويكفيني غير بس اللي تجود بيه ايديك. دي لغه اساف: من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. او بمعنى اخر، اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. ايه لغتك وايه مفهومك الحقيقي عن الفقر والغنى؟ وايه اولوياتك؟ وعلى ايه ساند وحاطط رجائك؟ تعالوا نرنم الكلمات الجاية دي واحنا بنجدد تاني وتاني كل ثقتنا فيه ونلقي كل رجانا وأملنا عليه. عالي لفوق أنا رافع إيدي، عندك ملكي وعزي وسيدي، وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت مش راح ترضيك.

فليأخذ الكل أيضا بعد أن جاء سيدي. كلمات ما في بوشس لداود. فعلا يا رب أنت الجدير والأحق بأنك تاخد كل مالية، كل ثقتي وكل رجايا، لأنه أصلا كل مالية هو ملكك. أعطيك أمالي الكبار، أعطيك قلبي خالصا، قدسه في نور ونار. لك يا سيدي محبتي وثقتي، يا ضامنا سلامتي، ففي طريقي غربتي عيناك تحمي خطوتي، وإن ضللت تائها تعيد لي بصيرتي. تعالوا نختم وقتنا بالكلمات دي، لأن هو يستحق أن نهديه الكل.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. ترنيمة قديمة تقول: في الصباح أتضرع ولك الدعاء أرفع، فاصغ يا الله واسمع واستجب لي إني بانتظار. من عليك يتوكل بسرور يتهلل، بسلام يتظلل في حماك ليلا ونهار. بركات الرب تمنح وبها الصديق ينجح، ومحب الرب يفرح ويغني دوما بانتصار. أهلا وسهلا بكم، بسمة الصباح وهمسة المساء. السيدة آمال توفيق كتبت في مجلة قديمة اسمها هي وهو، كتبت مقالة بعنوان جميل: كم عدد أيام آخر الشهر في بيتك؟ أكرر العنوان مرة أخرى: كم عدد أيام آخر الشهر في بيتك؟ هناك من تبدأ آخر أيام الشهر في آخر أسبوع، وهناك من يبدأ أيام آخر الشهر في منتصف الشهر، وهناك من يبدأ أيام آخر الشهر من أول الشهر. على أي حال، إن كان لك أخ أو أخت هذه بركة، فهناك ملايين من البشر مقطوعون من شجرة. إن كان لك زوجة حكيمة بركة، فهناك زوجات إيدهم مخرومة. إن كان زوجك رجلا لك لا رجلا عليك، فهذه بركة، فما أقل الذين يمارسون الرجولة. إن استيقظت في الصباح ولك قدرة على الحركة بركة، فالعشرات محرومون من كل هذه. والسؤال هو: ما هي البركة؟ ما هي البركة؟ بركة نقول عادة بركة الجمل، أي ناء الجمل بحمله، أو انحنى لكي تحمل البضاعة عليه، أو لكي ننزل البضاعة من على ظهره. بركة الجمل أي إنه كان عليه حمل. فما هي البركة؟ البركة هي تدخل الله الخفي في المحدود. البركة هي تدخل الله الخفي في القليل. البركة هي تدخل الله الخفي في البسيط، فيصبح كثيرا وكبيرا وفائضا، كيلا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم. البركة كما حدث مع إسحاق، فأصاب 100 ضعف في زمن القحط والجوع. فهل اختبرت البركة؟ البركة حينما تعطي للرب مجرد سمكتين وخمسة أرغفة، يبارك ويكسر ويوزع والناس تشبع ويتبقى 12 قفة. قديما قال الرب لأبرام: أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. ما هي البركة بالنسبة لك؟ والآن إلى الآية، إلى آية اليوم. آية اليوم موجودة في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 4 الآية 10. أخبار الأيام الأول أصحاح 4 الآية 10 تقول الآية: ليتك تباركني وتوسع تخومي، وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فما هي البركة بالنسبة لك؟ فكر، فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

قبل الفاصل ذكرنا معا الآية: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الذي رفع هذه الصلاة هو يعبيص، وأمه سمته يعبيص قائلة: لأني ولدته بحزن أو مسبب الحزن. ربما حدثت خسارة في الأسرة، ربما فقدت زوجها، لذلك سمت الابن يعبيص، ولدته بحزن. والكتاب المقدس يذكر صلاة يعبيص قبلها وبعدها 9 أصحاحات كلها أسماء، من أخبار الأيام الأول أصحاح 1 إلى نهاية أصحاح 9 أسماء أسماء أسماء. وفي وسط كل هذه الأسماء، مئات الأسماء، تأتي صلاة يعبيص. وكأن كل هذه الأسماء في كوم، مع كل الاحترام والتقدير طبعا لمعاملات الرب معهم، وصلاة يعبيص يجب أن تذكر. يعبيص كان رجل صلاة، ويعبيص كان الأصغر، كان الأصغر بين إخوته. هل أنت تعاني من صغر النفس؟ هل أنت أصغر بين إخوتك في السن والحكاية دي عاملالك مشكلة؟ يقول الكتاب المقدس: كان يعبيص أشرف من إخوته، فقد القدوة لكنه نظر إلى سيده، نظر إلى الله، نظر إلى مقياس الكلمة المقدسة، كان أشرف من إخوته رغم أنه ولد في ظروف وتسمية ممتلئة بالحزن، لكنه رفع وجهه إلى الله وطلب البركة. قال: ليتك تباركني. وبركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. يقول الكتاب: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. عكسه، ابنة كالب قالت له: أعطني بركة. والرب يسوع باركنا بكل بركة روحية في السماويات. يعبيص طلب البركة المادية وماله. أيوب كان غنيا، وإبراهيم كان غنيا، وسليمان كان غنيا. فالمال ليس خطية، نظرتنا إلى المال هي التي تحدد إن كان بركة أو إن كان لعنة. طلب يد الرب، قال: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي. أطلب مساندة الرب لك، طلب حفظ الرب له من الشر حتى لا يتعب. ومن أروع الأشياء هو ما أتى تماما عقب هذه الصلاة. يقول الكتاب: فأتاها الله بما سأل. فهل ترفع صلاة يعبيص؟ هل تطلب البركة رغم الظروف، رغم الخسارة، رغم الألم، رغم الصغر، رغم المجتمع الذي تعيش فيه؟ قل للرب: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فآتاها الله بما سأل. فاصل ثم نواصل.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. تأملنا معا في صلاة عبيص: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. يعبيص اسم يعني ولدته بحزن، سبب الحزن، مولود الحزن. فما هي الظروف المؤسفة والمؤلمة التي تحرمك من متعة ولذة وبركة الرب في حياتك؟ ما هي الظروف القهرية، المشكلات المزمنة التي تحتاج أن تسلمها للرب وأن تطلب بركة الرب بالرغم من هذه المشكلات؟ كن في الزمان والمكان المناسبين وكن لا بركة لنفسك فقط بل بركة لغيرك. والآن إلى ختام الكلام: صفاتك تتجدد عندما تقبل يسوع مخلصا فتنشد: لي الحياة هي المسيح. مخاوفك تتبدد عندما تسمع صوته يناديك: لا تخف لأني معك. أعوازك تسدد عندما تثق في وعده: الرب راعي فلا يعوزني شيء. أهدافك تتحدد عندما تقبل دعوته: اتبعني هلم ورائي. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: الكثير التوبخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. إذا ساد الصديقون فرح الشعب، وإذا تسلط الشرير يئن الشعب. من يحب الحكمة يفرح أباه، ورفيق الزواني يبدد مالا. الملك بالعدل يثبت الأرض، والقابل الهدايا يدمرها. الرجل الذي يطري صاحبه يبسط شبكة لرجليه. في معصية رجل شرير شرك، أما الصديق فيترنم ويفرح. الصديق يعرف دعوى الفقراء، أما الشرير فلا يفهم معرفة. الناس المستهزئون يفتنون المدينة، أما الحكماء فيصرفون الغضب. رجل حكيم إن حاكم رجلا أحمق، فإن غضب وإن ضحك فلا راحة. أهل الدماء يبغضون الكامل، أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. الجهل يظهر كل غيظه، والحكيم يسكنه أخيرا. الحاكم المصغي إلى كلام كذب، كل خدامه أشرار. الفقير والمربي يتلاقيان، الرب ينور أعين كليهما. الملك الحاكم بالحق للفقراء، يثبت كرسيه إلى الأبد. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. إذا ساد الأشرار كثرت المعاصي، أما الصديقون فينظرون سقوطهم. أدب ابنك فيريحك، ويعطي نفسك لذات. بلا رؤيا يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. بالكلام لا يؤدب العبد، لأنه يفهم ولا يعنى. أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. من فنق عبده من حداثته، ففي آخرته يصير منونا. الرجل الغضوب يهيج الخصام، والرجل السخوط كثير المعاصي. كبرياء الإنسان تضعه، والوضيع الروح ينال مجدا. من يقاسم سارقا يبغض نفسه، يسمع اللعنة ولا يقر. خشية الإنسان تضع شركا، والمتكل على الرب يرفع. كثيرون يطلبون وجه المتسلط، أما حق الإنسان فمن الرب. الرجل الظالم مكرهة الصديقين، والمستقيم الطريق مكرهة الشرير.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12-22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى 3/4. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك انك شخص محب ومضحي، اجتهد انك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد انك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد انك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود انك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على امر معين او تظهر صورة مختلفة. انتم اولاد الله، اولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه ابليس. ادي الروح القدس الفرصة انه يساعدك انك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الامور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

في مرة واحدة راحت لغاندي بابنها الصغير وقالت له أنا نفسي تنصح ابني أن يبطل يستخدم سكر كتير، لأن الولد بيحب السكر وبيستخدمه بشراهة وإنت عارف أن السكر مؤذي. غاندي قال لها طب ممكن تجيني بعد أسبوعين؟ راحت له فعلا بعد أسبوعين، وغاندي قعد مع الولد وأقنعه، والولد فعلا استفاد قوي بالقعدة مع غاندي. الأم شكرت غاندي قوي، مش عارفة أشكرك إزاي، بس عندي سؤال، انت ليه لما جيت لك في الاول قلتلي تعالي لي بعد اسبوعين؟ عارف غاندي قال لها ايه؟ قال لها لان بصراحه انا كنت بستخدم سكر كتير، وكان مش ممكن اقبل على نفسي ان انصحه بحاجه انا مش بعملها، فلما انت قلتلي انا قررت ابطل السكر عشان اعرف انصح ابنك، صدقوني لما قريت القصه دي قلت أقول لنفسي ولكل الأباء والأمهات اللي بيشوفوني ولكل المعلمين ولكل الوعاظ، نقول يا رب ساعدنا نعيش قبل ما ننصح، نسلك قبل ما نوعظ، نكون قبل ما نقف نفضل نقول للناس نصايح. عايزين إحنا نكون قدوة قدام الناس، النضوج الحقيقي إن يبقى فيه تناغم بين كلامي وبين حياتي. أتمنى لكم حياة كلها نضوج.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة بنتكلم فيها على نمو الطفل. مدارس نفسية أو مدارس كتير عن علم النفس اتكلمت على نمو الطفل، بس في حاجة مهمة محتاجين نعرفها قبل ما نبتدي نفهم المدارس دي بتقول إيه طبقا لنمو الطفل. الحاجة المهمة إن النمو ده ليه أبعاد كتير، في بعد جسدي، بعد روحي، بعد معرفي، بعد نفسي واجتماعي. البعد الجسدي زي ما إحنا بنشوف الولاد بتطول، اللي بوزنه بيختلف، تفاعلاتهم اللي بنسميها أوقات الرياكشنز بتاعتهم، ملامح وشهم، طريقة ما بيتحركوا، كل ده البعد الجسدي، وده طبعاً بيتطور في المراحل المختلفة من العمر. نيجي للبعد الروحي، القدرة على تكوين وتشكيل مفاهيم معينة بتتطور مع تطور السن طبعاً، وده بتخلينا نبتدي نفهم إحنا إزاي بنشوف نفسنا، إزاي بنشوف الحياة، وإزاي بنفهم ربنا أكتر. البعد المعرفي بيحصل تطور كبير قوي في الفكر وكيفية التعامل مع المشاكل وإزاي بنحلها. لكن البعد النفسي والاجتماعي هو تطور في المشاعر، تطور في الوعي الاجتماعي، وده اللي أوقات بنستخدم بنقول فيه الذكاء الاجتماعي. كل دي أبعاد مختلفة لنمو الطفل. النمو بيتأثر بعدد من العوامل، زي الجيل اللي بينتمي ليه الطفل اللي اتولد في الوقت ده. في ولاد اللي عندهم من 6 لـ24 بينتموا لحاجة بنسميها جن زي، جيل معين. الجيل ده ليه خصائص فريدة، زي إن هو بيحب يعتمد على نفسه أكتر. بنلاقيهم معظم الجيل دوت من أول لما ابتدى يوعى ويبقى طفل كده ابتدى يمسك تليفون، بقت هي أهم وسيلة للتواصل. عايزين يكونوا مشهورين، بعض منهم طبعاً، كل دوت بسبب السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي اللي الجيل ده بيتعرض له عن أجيال تانية كتير. عامل تاني من ضمن العوامل هو مؤثرات الحياة. هل الطفل ده اتولد في بيت في أب وأم؟ هل اتولد في بيت في أم لوحدها؟ ده برضو بيأثر على نمو الطفل ده. هل الطفل ده بينتمي لإيه طبقة اجتماعية؟ هل الأهل متعلمين؟ هل الأهل مش متعلمين؟ ده برضو بيأثر. وفي طبعاً التأثير الثقافي، هل أنا عايش في العاصمة؟ هل أنا عايش في القرية؟ كل ده ما فيهوش حاجة صح وحاجة غلط، لكن مهم قوي إن إحنا ندرك إن العوامل دي بتأثر على نمو الطفل. خلينا في الحلقات التانية نكون بنفهم أكتر على نمو الطفل والمراحل المختلفة اللي بيعدي بيها.

0: بالشكر لي على كل مرة رفعتني فيها،
1: على إنك سندي وملجأي وأماني،
2: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
3: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققة،
4: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
5: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
6: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
7: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
8: بنحبك يا رب،
9: بنحبك يا رب.

0: أهلا بكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا بندرس البداية الكتابية. وعرفنا من سفر التكوين أصح واحد إنه الرب خلق كأجناسها كأجناسها كأجناسها. دلوقتي عايز نتفرج مع بعض على فيديو بيوضح فكرة خلق الله في مجموعات الأجناس الأجناس الأجناس. فزي ما قلنا إنه ممكن لو الله مثلا لو في حوالي 200 نوع من الكلاب، الرب ما خلقش 200 نوع من الكلاب لما خلق دبابات الأرض. هو خلق الذئب والذئبة بالجينيتك ماتيريال، بالصفات الوراثية اللي تتفرع للأنواع المختلفة من الكلاب. تعالوا بينا نتفرج على فيلم اسمه الكاينز كأنواع كأجناسها.
1: يعرض الكون تشكيلة مذهلة، تأمل رقائق الثلج، كل منها مختلف عن الآخر، كل سحابة تختلف عن الأخرى، كل كوكب، كل مجرة، كلها مختلفة. يظهر هذا التنوع بالوضوح نفسه في الكائنات أيضا، كل فرد يختلف عن أي فرد آخر، لكل زرافة تصميم فريد، لكل حمار وحشي خطوط مميزة، لكل كلب شخصية مميزة، كل إنسان يختلف عن الآخر. ورغم كل هذا التنوع، من السهل معرفة من تلك المخلوقات ينتمي للمجموعة نفسها، فعلى اختلاف الغزلان عن بعضها ما زلنا نستطيع التعرف عليها على أنها غزلان. على اختلاف العصافير نقدر أن نتعرف عليها على أنها عصافير، وينطبق الأمر نفسه على النباتات. هناك آلاف الأنواع من نبات السحلبية وآلاف الأنواع من الحشائش، لكننا نطلق عليها اسم سحلبية وحشائش. يطلق العلماء المحدثون على كل من هذه المجموعات اسم عائلات. يقدم الكتاب المقدس تفسيرا لأصل هذا التنوع، فيذكر سفر التكوين الأصحاح الأول أن الله خلق كلا من الكائنات كجنسها، واستخدم لفظة كجنسه أو كجنسها 10 مرات في وصف الخليقة. فإلى ماذا تشير كلمة كجنسه؟ من المحتمل أنه في معظم الحالات هذه الأجناس هي مجموعات من الأنواع المتشابهة والتي يعرفها العلماء اليوم بعائلات. إذا كان الأمر كذلك، فالله صنع نوع السحلبية ونوع الحشائش ونوع الغزلان ونوع العصافير وأنواعا أخرى كثيرة، ووضع بداخل هذه الأنواع إمكانية لتنوع مذهل. إن خلق أشياء متشابهة مع وجود فروق بينها يظهر أن الله يحب التنوع ويحب الاتحاد. وأفضل تفسير لهذا هو طبيعة الله نفسها، الله الآب والله الابن والله الروح القدس، 3 أقانيم في شخص واحد يحب التنوع والاتحاد.
0: زي ما شفنا مفهوم الكاينز، إنه الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه. المفهوم ده مفهوم أساسي في كلمة الله، ولما بنفهمه في سفر التكوين أصحاح واحد بنقدر نفسر الظواهر الطبيعية اللي بنشوفها دلوقتي بتفسير مظبوط ينطبق عليه العلم التطبيقي، وما يبتديش بفكرة النشوء والارتقاء وبإن في خلية تكونت وابتدت تطلع كل الأشكال المختلفة للحياة. علشان كده مهم جدا لينا إن احنا نحترم كلمة الله المقدسة ونقرأها بكل إمعان وبكل دقة، لأنه لا يزول حرف من هذا الكتاب، وبتزول السماء والأرض لكن كلمات الرب لا تزول. تعالوا بينا أن احنا ندرس هذا الكتاب بدقة ونشوف بكل تدقيق الوصف التفصيلي اللي ذكره الله في سفر التكوين للخليقة. دي مش قصة رمزية، دي مش أسطورة، دي حقائق بيذكرها الله لتاريخ العالم وتاريخ الخلق علشان نمجده كالخالق وكالإله المقتدر. احنا شفنا ان الجنس البشري جنس واحد بعد ما كانوا بيصنفوه على انه مجموعة اجناس مختلفة، والجنس الواحد ده ليه رأس واحد. الرأس الواحد ده هو آدم وحواء اللي هم خلقوا على صورة الله وشبهه، وده اختلاف كامل عن الخليقة لكل الكائنات الأخرى اللي خلقت قبل آدم وحواء. بقصد بكده دواب الأرض، بقصد طيور السماء، بقصد الأسماك، دي كلها خلقت مش على شبه الله، لكن الإنسان خلق على صورة الله وشبهه. علشان كده حياتنا مش ممكن تبقى سعيدة إلا لما نلتقي مع هذا الإله مرة تانية، ولما يكون لينا شركة حقيقية معاه من خلال موت وقيامة الرب يسوع المخلص. ده التفكير السليم اللي مبني على العلم التطبيقي لما بنطبقه بوضوح على كلمة الله الصادقة.

بعد أحكامه عن الفحص وتركه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعنا النهاردة مع المزمور السادس. يمكن في العنوان في كلمة مختلفة شوية، العنوان بيقول لإمام المغنين على ذوات الأوتار على القرار، مزمور لداود. كلمة على القرار ممكن تكون شوية مش مألوفة على أذهاننا. على القرار هي ترجمة لكلمة عبرية معناها الثامنة. قال المفسرين إنها آلة موسيقية لها 8 أوتار، وقال البعض إنها تشير إلى خفض الصوت في السلم الموسيقي، والبعض الثاني فسرها إنه السلم الموسيقي لم يكن معروفا عند بني إسرائيل. في العموم هي كلمة لها علاقة بالموسيقى المصاحبة لترنيم المزمور. المزمور السادس هو واحد من 7 مزامير تسمى مزامير التوبة، أشهرها كلنا أعتقد عارفينه هو مزمور 51 اللي أوله بيقول ارحمني الله حسب رحمتك، لكن كمان في مزامير تانية للتوبة اللي هو منها المزمور السادس اللي هنتأمل فيه النهاردة. ليه سميناها مزامير التوبة؟ لأنها بتوضح وبتشرح حالة الحزن والتذلل وكراهية الخطية. فداود كتب مزمور 6 علشان يتوب عن خطية عملها واللي بسببها كان بيعاني معاناة شديدة وصلت لتأديب الرب ليه بسبب سقوطه في الخطية، الأمر اللي خلى داود يتضرع بالتوبة. لكن في الحقيقة في المزمور داود مش بيقول لنا إيه هي الخطية اللي ارتكبها اللي كان بسببها يعاني من تأديب الرب، فالظروف المحيطة بالمزمور إن داود أخطأ وكان بيعاني من التأديب نتيجة للخطية، مش لأنه عنده طلبة أو منتظر استجابة للرب. ممكن نقسم المزمور لجزئين، الجزء الأول في العدد 1-7 وفي نداء استغاثة، داود بيطلب بتضرع من الرب. فعدد 1 يقول يا رب لا توبخني بغضبك، لا تؤدبني بغيظك، فده نداء عاجل للاستغاثة، مش لأن داود شايف إن الله بيعاقبه، لكن بيستغيث من معاناته نتيجة الخطية اللي عملها. ومن منظور بشري داود تقريبا كان عارف إنه كأب بيكون مليان بالغضب لما أولاده بيغلطوا، لكن كمان كان عارف كويس إن أفضل مكان للطفل لما يكون غلطان هو حضن بابا ومامته. فده اللي عمله داود بالظبط، جري على حضن الرب بيطلب التوبة، وابتدى يقول أسبابه ليه هو بيصلي وبيستغيث بالرب. في عدد 2 بيقول له ارحمني يا رب لأني ضعيف، وكأنه بيقول يا رب لو أنت وقعت علي العقاب المتناسب مع خطيتي فأنا ههلك، مش بس لأني ضعيف، لكن داود يكمل كمان بيقول له يا رب أنا مريض. من الواضح أنه في العدد 2 و3 أن داود فعلا كان مريض جسديا، ربما نتيجة الخطية أو ربما للتأديب الإلهي، وده خلاه يبقى مرعوب من أنه يقع عليه تأديب أكتر من كده. فداود كان بيعاني جسديا ونفسيا وكمان روحيا بسبب ونتيجة للخطية اللي ارتكبها. ولما بيقول وأنت يا رب فحتى متى، بيورينا قد إيه هو محبط وما عندوش قدرة على تحمل أكتر من كده من حالة البعد عن الرب والاستمرار في التأديب. لأن داود متأكد إن الله مخلصه، طلب في عدد 4 وقال له عد يا رب نجي نفسي، خلصني من أجل رحمتك. فبيورينا إن الخطية عملت فجوة بين الله وبين داود، وابتدى داود يصلي بيقول يا رب انت اللي تقدر، انت الوحيد اللي تقدر انك تخلصني، وابتدى يترجى الرب انه يغفر لي من اجل رحمته. فهو بيطلب الخلاص من عقوبة الخطية ومن نتائج الخطية السيئة. وسط الظروف دي داود كان قلبه في اشتياق مقدس وفي رغبة مقدسة، قال له يا رب انا نفسي اسبح اسمك القدوس وامجدك على خلاصك ليا، لكن لو كان عقاب خطيتي هو الموت فانا مش هقدر اسبحك، وانا مشتاق اني اسبح اسمك وامجدك هنا على الارض، لكن لو مت يا رب نتيجة لخطيتي انا مش هقدر اعمل كده، انا نفسي امجدك على غفرانك وخلاصك ليا. ابتدى يشرح داود قد ايه هو ندمان وبيتوب توبة حقيقية من قلبه بسبب خطيته. ففي عدد 6 يقول تعبت في تنهدي، أعوم في كل ليلة سريري بدموعي. وفي الأعداد الأخيرة من المزمور داود ابتدى يوضح طريقة عملية إنه ابتدى يتوب، ويوضح إزاي الرب استجاب لطلبته، فأخذ قرار إنه يبعد عن فاعل الإثم والأشرار اللي ربما كان ليهم دور في ارتكابه للخطية، وعلاقته بيهم كان ليها دور بالوقت اللي هو بيعيش فيه في الخطية، لكنه قرر أن يبتعد عنهم لأنه عايز يتوب توبة حقيقية من قلبه. فالتوبة يا حبايب بدون تغيير في السلوك، يعني تغيير اتجاهك، ما تكونش توبة، تكون مجرد كلمات. فتعديل الموقف أول خطوة للتوبة. وبيختم داود المزمور بيقينية استجابة الرب لصلاته وتوبته،
في الحقيقة مش عارف إزاي وقتها داود عرف إن الرب استجاب وقبل توبته، لكن في العهد الجديد عندنا وعد من الرب لغفران الخطية عند التوبة. يوحنا الأولى 1:9 بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يا رب يسوع ساعدنا إن احنا نعرف إن أفضل حاجة نعملها وإحنا في حالة الخطية وإحنا مرتكبين الخطية هو إن احنا نجري لحضنك ونستخبى فيك، لأن الغفران مضمون بعمل دمك على الصليب لأجلنا. في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: اصدقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين. ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا. معنا اتصال. الو، مين معايا؟
1: شيرين.
0: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
1: ما فيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
1: حياتي
0: شيرين.

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: ودلوقتي معانا رامي. اتفضل يا رامي.
1: اقول الشقه؟
0: اه اتفضل.
1: ليه دايما بفكر فيكي؟ مش عارف ليه على طول مشغول بيكي. انت ايه، معايا ولا ضدي؟ مش عارف انت ايه، عجيبه يا دنيا، محدش مستريح معاكي، كلنا بنفكر فيكي، كلنا مشغولين بيكي. وانت يا دنيا بعيد، كلنا شايفين كفايتنا فيكي، وانت مش عاوزه تدينا. طب لما انت كده ليه لسه بفكر فيكي؟ ليه لسه عايش ليكي؟ انا عايز ادور على حاجه غيرك اعيش لها، انا عايز اعيش لحاجه تستحق اعيش لها.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: هنقف مع بعض هنرنم الترانيم الجاية واحنا بنطلب إن الله يعطينا نور ويكشف في قلوبنا الحق من المزور، ويكشف المخطط الإبليسي أننا لا نجهل أفكار رب. دانا سلطان أن احنا نعرف أفكاره ونواجه أفكاره وندوس عليه برجلينا. عايزين ندوس عليه برجلينا في البلاد دي ونعلن إيماننا به أنه إله مش بتاع التزوير ومش بتاع التزييف، إله بتاع الحق، إله بتاع الأبيض، إله بتاع النور. يا يسوع بنورك تنسبي كل العيون

بالكم من كلمة الحق والنور؟ الحق والنور. مهما حاول إبليس يكون سحابة من التشتيت، سحابة من إن الناس تزغ، والضباب بيخلق حوالينا ضباب. لما بتتغير القيم وبتتغير المبادئ يتعذر التمييز والإصلاح. اشرق علينا بنورك يا رب، اشرق علينا بنورك، زيل الغمام، زيل العتامة اللي موجودة في الدنيا دي، زيل. عاوزين نعرف نميز، مش عاوزين نعيش في نوع من التخبط ونمشي واحنا مش عارفين رايحين فين. اشرق علينا

بس انا عايزك ترفع ايدك بس كده وتقول له اشرق عليا، اشرق بنورك عليا، انا تايه، الدنيا عتمه، اشرق بنورك عليا وعلى بيتي، صلي من اجل بيتك، اشرق بنورك عليا وعلى عيالي اللي تايهين في اللخبطه اللي بيزغولهم ابليس وعمال يحط تعبيرات لطيفه لاشياء قبيحه ما ينفعش. الصح الصح، ليكن كلامكم لا لا ونعم نعم. الدنيا واضحه، الدنيا واضحه. قول له يا رب اشرق بنورك علينا. الحاجه الاولانيه اللي انت عملتها في الدنيا، فقال الله ليكن نور فكان نور. بس بيحاول يعمل غمام، يحاول يعمل ابليس عتامه، لكن احنا عايزين النور، نور يفضل في بيوتنا. قول له كده، تعالى اشرق علينا، املى بيتي بالنور، املى بيتي بالنور. زمان لما جاء الرب يسوع والاسم اللي ليه اسم في الكينونه وليه اسم في الفانكشن وليه اسم ايضا جميل يدينا رجاء، قال لك اسمه ايه؟ قال لك اسمه عمانو، يعني ايه؟ يعني الله معنا، ها؟ والله والذي معنا اقوى من اللي علينا، مش كده؟ فالله معنا، ها انا معكم كل الايام والى، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، مش كده؟ فعمانوئيل بيقول له ايه؟ بيقول له كلمه حقك، كلمه حقك، كلمه حقك،

أنا عايز بس أقول حاجة، عايز أقول حاجة للنقطة اللي قلناها في الأول، إن في صنفين بس في العالم، في صنفين بس، صنف أولاد الله، في أولاد إبليس. الرب يسوع ما كسفش، قال لهم أنتم من أب هو إبليس ووصايا أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ما عندوش هزار، هو عارف يمين وشمال. أنا النهاردة عاوز أقول لأي واحد ما كانش عارف إن هو ابن إبليس، إنه النهاردة والآن يقدر، يقدر يكون ابن لله. النهاردة يدعوه ويقول له عايز أكون ابنك، عايز أكون ابنك. أنا بقالي سنين عايش ومش عارف أنا فين، بس أتريني في الحتة الضلمة. أنا عايز أكون ابنك، عاوز أقبلك في حياتي فتصير لي أب، ما بقاش يتيم في الدنيا وما بقاش عبد. الابن مش عبد، وساعتها أقدر أرنم وأقول له أنت أبويا، فمن فضلك صل.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. فهمنا في الحلقات اللي فاتت الآب والابن والروح القدس إن هما شخص الله. طيب دلوقتي هما التلاتة الله؟ أيوة. متساويين في الجوهر؟ أيوة. بيعملوا نفس الأدوار؟ الإجابة لأ، مع إننا اتفقنا إن هما نفس الصفات وبيقدروا يعملوا نفس الأعمال ونفس الألقاب، لكن الأدوار مختلفة. وخلينا أقول يعني إيه الأدوار مختلفة. يعني لما أنا بقول الآب، هل الآب مات لأجلي؟ لا، لكن بقول الابن مات لأجلي. هل أقدر أقول المسيح يسكن فيه؟ لا، بقول الروح القدس يسكن فيه. هي دي حتة الأدوار. هل أقدر أقول إن الروح القدس فداني لوحده؟ لا. ليه؟ لأنه ده دور الابن، هو اللي مات لأجلي، هو اللي تجسد ومات لأجلي. لكن أقدر أقول مجملا الله خلصني؟ آه. ليه خلصني؟ لأنه الله هو الآب والابن والروح القدس، مش مجزئين جواه، مش ثلاث قطع، هما واحد، لكن كل منه له دوره من الأقانيم الثلاثة. الآب يعطينا الانتماء والحب، هو أبونا السماوي. علشان كده لما بنيجي نصلي نقول أبانا الذي في السماوات، احنا نصلي للآب. المسيح نستمتع بنعمته وخلاصه، هو اللي تجسد، هو اللي مات لأجلنا. بالنسبة بقى للروح القدس، شركة الروح القدس، هو يسكن فينا، هو الشريك اللي ماشي معنا رحلة إيماننا من وجودنا هنا على الأرض لغاية ما يودينا في الأبدية مع المسيح في بيت الآب. فدي مهمة قوي أبقى فاهم إن كل واحد ليه دور، والكتاب المقدس كان واضح فيه قوي. في صور كتابية جمعت الأقانيم الثلاثة مع بعض. في البدء خلق الله السماوات والأرض، تكوين 1:1. الله هنا كان بصيغة إلوهيم الجمع، الوحدانية الجمع، إلوهيم، الآب والابن والروح القدس اشتركوا في الخلق. هنا اللغة مش لغة تعظيم، لكنها بتتكلم عن الوحدانية الجامعة. تكوين 1:26، وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هنا بتكلم برضو عن وحدانيته الجامعة. تكوين 3:22، لما آدم سقط هو وحواء، يقول وقال الرب الإله وذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. أشعياء 6:8، ثم سمعت صوت السيد، هنا صوت واحد يقول إيه، من أرسل ومن يذهب من أجلنا بالجمع؟ إلهيم. تقدموا إلي، اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجود أنا هناك. هو واحد، والآن السيد الرب 2 أرسلني وروحه 3. السورة المتكاملة للثالوث إشعياء 48:16، ده في العهد القديم. الثالوث واضح. في العهد القديم كمان كان في تمييز بين الله وملاك الرب. في خروج 3:2، وظهر ملاك الرب بلهيب نار من وسط علقة، فنظروا إذا العلقة تتوقد بالنار والعلقة لم تكن تحترق. مصطلح ملاك الرب في العهد القديم دايما كان اللي فيه تجسد، كان بيكلمنا عن الابن، إن هو حاضر وموجود. في العهد الجديد مشهد المعمودية اللي كلنا نعرفه، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، يسوع موجود، وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله 2، الأقنوم الثاني موجود، روح الله نازلا مثل حمامة وأتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الآب والابن والروح القدس يتواجدون في مشهد واحد. في جبل التجلي مرة تاني في متى 17:6 يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، في نفس المشهد. البركة الرسولية، رسول بولس كان دايما بيختم بيها أغلب الرسائل، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم أمين. التلات مشاهد دول موجودين دايما. فكرة إن الله ثالوث تفرق معايا في إيه؟ لو كان الله واحد مطلق لكان تغير عندما خلق الإنسان، لكنه من البداية ثالوث، يحب الآب يحب الابن والابن يحب الروح القدس، هما مع بعض،
لما خلق الإنسان لم يزداد لله شيء، لم يضيف لله شيء الخلق، بل هو من الأول في محبة بين الأقانيم الثلاثة، ودخل الإنسان داخل هذه العلاقة. فالله لم يتغير، لم يتكلم، لم يشعر، لم يجد عليه شيء، بل هو من البداية في شخصه وذاته. وده يخليني أرتبط بيه ويخليني أحبه، إنه هو لم يتغير وثابت لكونه ثالوث. يمكن فكرة صعبة، لكنها ليست نقطة ضعف في إيماننا، بل هي نقطة القوة في إيماننا، إنه الله طبيعته ثالوث. الرب معاكم ويبارككم. هنكمل رحلتنا في الحلقات القادمة.

علمني يا رب نعرف نعبدك طول الطريق، مش في الأيام الحلوة ومش لما نكون بنحتاج منك حاجة، بس نكون بنعرف نعبدك في كل وقت وفي كل ظرف. علمنا نعبدك وقت المرض، علمنا نعبدك وقت الألم، علمنا نعبدك وإحنا عندنا فقد. علم قلبي يا رب إنه يعرف يتبعك ويتكل عليك في كل وقت. علمنا يا رب إنه حياتنا معاك ما تبقاش مواسم، علمنا يا رب نجيلك بضعفنا.

املانا يا رب من حبك فنعرف نمشي كل خطوة في حياتنا معاك. علمنا يا رب نعبدك بكل قلبنا بكل فكرنا وبكل قوتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك ونديك مساحة تيجي بحبك وتيجي بسلطانك في حياتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك يعني يا رب في محضرك لينا يا رب حرية.

رب نحطك انت فوق كل شيء. علمنا يا رب انه دايما في حياتنا انت تكون عالي جدا فوق كل حاجة، فوق يا رب كل ظروفنا، فوق كل احوالنا. صلاتنا يا رب النهاردة انه نتعلم في حياتنا نختارك انت، نختار نتكل عليك، نختارك انت قبل اي حاجة تانية. بصلي يا رب لكل حد بيسمعنا النهاردة انه يعرف ياخد الخطوة دي معاك، ولو اخدها يا رب يعرف يكمل بقوة من عندك انت. تيجي يا رب بقوة فتساعدنا يا رب نمشي الطريق معاك، نعرف يا رب نعبدك في حياتنا، نعبدك يا رب في شغلنا، نعبدك يا رب في بيتنا، نعبدك يا رب في كل علاقاتنا. امين.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. ترنيمة قديمة تقول: في الصباح أتضرع ولك الدعاء أرفع، فاصغ يا الله واسمع واستجب لي إني بانتظار. من عليك يتوكل بسرور يتهلل، بسلام يتظلل في حماك ليلا ونهار. بركات الرب تمنح وبها الصديق ينجح، ومحب الرب يفرح ويغني دوما بانتصار. أهلا وسهلا بكم، بسمة الصباح وهمسة المساء. السيدة آمال توفيق كتبت في مجلة قديمة اسمها هي وهو، كتبت مقالة بعنوان جميل: كم عدد أيام آخر الشهر في بيتك؟ أكرر العنوان مرة أخرى: كم عدد أيام آخر الشهر في بيتك؟ هناك من تبدأ آخر أيام الشهر في آخر أسبوع، وهناك من يبدأ أيام آخر الشهر في منتصف الشهر، وهناك من يبدأ أيام آخر الشهر من أول الشهر. على أي حال، إن كان لك أخ أو أخت هذه بركة، فهناك ملايين من البشر مقطوعون من شجرة. إن كان لك زوجة حكيمة بركة، فهناك زوجات إيدهم مخرومة. إن كان زوجك رجلا لك لا رجلا عليك، فهذه بركة، فما أقل الذين يمارسون الرجولة. إن استيقظت في الصباح ولك قدرة على الحركة بركة، فالعشرات محرومون من كل هذه. والسؤال هو: ما هي البركة؟ ما هي البركة؟ بركة نقول عادة بركة الجمل، أي ناء الجمل بحمله، أو انحنى لكي تحمل البضاعة عليه، أو لكي ننزل البضاعة من على ظهره. بركة الجمل أي إنه كان عليه حمل. فما هي البركة؟ البركة هي تدخل الله الخفي في المحدود. البركة هي تدخل الله الخفي في القليل. البركة هي تدخل الله الخفي في البسيط، فيصبح كثيرا وكبيرا وفائضا، كيلا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم. البركة كما حدث مع إسحاق، فأصاب 100 ضعف في زمن القحط والجوع. فهل اختبرت البركة؟ البركة حينما تعطي للرب مجرد سمكتين وخمسة أرغفة، يبارك ويكسر ويوزع والناس تشبع ويتبقى 12 قفة. قديما قال الرب لأبرام: أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. ما هي البركة بالنسبة لك؟ والآن إلى الآية، إلى آية اليوم. آية اليوم موجودة في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 4 الآية 10. أخبار الأيام الأول أصحاح 4 الآية 10 تقول الآية: ليتك تباركني وتوسع تخومي، وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فما هي البركة بالنسبة لك؟ فكر، فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

قبل الفصل ذكرنا معا الآية: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الذي رفع هذه الصلاة هو يعبيص، وأمه سمته يعبيص قائلة: لأني ولدته بحزن أو مسبب الحزن. ربما حدثت خسارة في الأسرة، ربما فقدت زوجها، لذلك سمت الابن يعبيص، ولدته بحزن. والكتاب المقدس يذكر صلاة يعبيص قبلها وبعدها 9 أصحاحات كلها أسماء، من أخبار الأيام الأول أصحاح 1 إلى نهاية أصحاح 9 أسماء أسماء أسماء. وفي وسط كل هذه الأسماء، مئات الأسماء، تأتي صلاة يعبيص. وكأن كل هذه الأسماء فيكم، مع كل الاحترام والتقدير طبعا لمعاملات الرب معهم، وصلاة يعبيص يجب أن تذكر. يعبيص كان رجل صلاة، ويعبيص كان الأصغر، كان الأصغر بين إخوته. هل أنت تعاني من صغر النفس؟ هل أنت أصغر بين إخوتك في السن والحكاية دي عاملة لك مشكلة؟ يقول الكتاب المقدس: كان يعبيص أشرف من إخوته، فقد القدوة لكنه نظر إلى سيده، نظر إلى الله، نظر إلى مقياس الكلمة المقدسة، كان أشرف من إخوته رغم أنه ولد في ظروف وتسمية ممتلئة بالحزن، لكنه رفع وجهه إلى الله وطلب البركة. قال: ليتك تباركني، وبركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. يقول الكتاب: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. عكس ابنة كالب، قالت له: أعطني بركة. والرب يسوع باركنا بكل بركة روحية في السماويات. يعبيص طلب البركة المادية وماله. أيوب كان غنيا، وإبراهيم كان غنيا، وسليمان كان غنيا. فالمال ليس خطية، نظرتنا إلى المال هي التي تحدد إن كان بركة أو إن كان لعنة. طلب يد الرب، قال: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي. أطلب مساندة الرب لك، طلب حفظ الرب له من الشر حتى لا يتعب. ومن أروع الأشياء هو ما أتى تماما عقب هذه الصلاة. يقول الكتاب: فأتاها الله بما سأل. فهل ترفع صلاة يعبيص؟ هل تطلب البركة رغم الظروف، رغم الخسارة، رغم الألم، رغم الصغر، رغم المجتمع الذي تعيش فيه؟ قل للرب: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فآتاها الله بما سأل. فاصل ثم نواصل.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. تأملنا معا في صلاة عبيص: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. يعبيص اسم يعني ولدته بحزن، سبب الحزن، مولود الحزن. فما هي الظروف المؤسفة والمؤلمة التي تحرمك من متعة ولذة وبركة الرب في حياتك؟ ما هي الظروف القهرية، المشكلات المزمنة التي تحتاج أن تسلمها للرب وأن تطلب بركة الرب بالرغم من هذه المشكلات؟ كن في الزمان والمكان المناسبين وكن لا بركة لنفسك فقط بل بركة لغيرك. والآن إلى ختام الكلام: صفاتك تتجدد عندما تقبل يسوع مخلصا فتنشد: لي الحياة هي المسيح. مخاوفك تتبدد عندما تسمع صوته يناديك: لا تخف لأني معك. إعوازك تسدد عندما تثق في وعده: الرب راعي فلا يعوزني شيء. أهدافك تتحدد عندما تقبل دعوته: اتبعني هلم ورائي. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال توبكس تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على فيو أول اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على فولو علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.

هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملوك فحص الأمر. السماء للعلو والأرض للعمق، وقلوب الملوك لا تفحص. أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء، لأنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحط في حضرة الرئيس الذي رأته عيناك. لا تبرز عاجلا إلى الخصام لئلا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك. أقم دعواك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك، لئلا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامعة. كبرد الثلج في يوم الحصاد الرسول الأمين لمرسليه، لأنه يرد نفس سادته. سحاب وريح بلا مطر، الرجل المفتخر بهدية كذب. ببطء الغضب يقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم. أوجدت عسلا؟ فكل كفايتك لئلا تتخم فتتقيأه. اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك لئلا يمل منك فيبغضك. مقمعة وسيف وسهم حاد، الرجل المجيب قريبه بشهادة زور. سن مهتومة ورجل مخلعة، الثقة بالخائن في يوم الضيق. كنزع الثوب في يوم البرد، كخل على نطرون، من يغني أغاني لقلب كئيب. إن جاع عدوك فأطعمه خبزا، وإن عطش فاسقه ماء، فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك. ريح الشمال تطرد المطر، والوجه المعبس يطرد لسانا ثالبا. السكن في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة في بيت مشترك. مياه باردة لنفس عطشانة، الخبر الطيب من أرض بعيدة. عين مكدرة وينبوع فاسد، الصديق المنحني أمام الشرير. أكل كثير من العسل ليس بحسن، وطلب الناس مجد أنفسهم ثقيل. مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة ممتنة جداً لكم من التشجيع وصلني من إخواتي في الجسد عن حاجة كنت عملتها واتحطت على السوشيال ميديا، وربنا سمح إن الناس تشجعني قوي من خلالها. فكنت بقول له كده فعلاً متشكرة ليك جداً. الطاقة اللي التشجيع بيعملها مش معقولة، ياريتنا نعرف نبقى زيك في الأمر ده. ما افتكرش مرة واحدة جيت قدامك بصدق إلا وخرجت من محضرك مرفوعة ومتشجعة. الإحساس بالقبول الدايم قدامك مفيش في الكون حاجة تسويه. أشكرك علشان محضرك اللي بتداوي فيه قلوبنا ومشاعرنا ونفسيتنا من اللي بنعمله في روحنا واللي مرات بيتعمل فينا واللي احنا بنعمله مع بعض من غير ما ندرى. وحسيت كده كأن الرب بالروح القدس بيقول لي مشاعر الرفض وعدم التقدير مشاعر قاسية جدا، مرات في قسوتها بتكون أكتر من الإيذاء الجسدي، بتوصل للشخص إحساس إنه ملوش قيمة ومش مهم وقابل للاستغناء عنه. وإبليس متخصص في النوع ده من المشاعر، وعايز بكل الطرق يزنقك في الحتة دي إنك ملكش قيمة، وإذا معرفش يعملها في عينين اللي حواليك ليك يعملها في عينيك أنت قدام نفسك. دايما يوريك روحك قليل وما تستاهلش، يوقعك في الخطية وبعدين يأنبك ويملك شعور بالذنب فتقع أكتر وأكتر وتحس إنه مفيش منك رجا ولا أمل وتوصل للفشل من نفسك. وده بالظبط عكس اللي أنا عايز أعمله معاك. يسوع جيل الأرض دي يقول كده في يوحنا 10:10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده، لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم، أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة. أنا مش عايزك مجرد تعيش حياة وخلاص، لأ، أنا عايز نوع حياتك يبقى مختلف، عايز ليك أفضل حياة، حياة فايضة بالفرح والسلام والحب والقبول، مروي وشبعان ومستخدم، حياة لها هدف ومعنى وتأثير. مش بس إن يكون لك قيمة، لكن حياتك كلها بكل اللي بتعيشه وبتعمله يكون له قيمة كبيرة. وده الهدف الأسمى اللي جه يسوع عشانه، عشان يعتق البشرية من قبضة العدو اللي أهانهم وسلبهم ودبحهم، ويسترد ليهم حريتهم وكرامتهم وقيمتهم وعلاقتهم بأبوهم الأصيل عشان يديهم آخرة ورجاء. في أرمية 29 وعدد 11 بيقول كده، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. ده قلبي من ناحيتكم وده فكري ليكم، ولإني صالح ولا أتغير هيفضل ده قلبي ودي أفكاري من ناحيتكم. وإذا ما قبلتوش الأمر ده جواكم وصدقتوه للآخر، هتفضل الأحداث والظروف والناس هي اللي بتقولكم أنا مين، وده هيلخبطكم على الآخر فيا وفي نفسكم. فخدوا بالكم، إبليس عايزك تقرأ الأحداث والظروف اللي حواليك ومنها تصدر أحكامك عن الناس وعليا وحتى على نفسك. وياما ناس شايفاني غلط خالص بسبب الأمر ده، شافوا الظلم والقهر في العالم فكانت تهمتهم ليا إني ظالم وسايب الشر يتفشى في العالم، شافوا الحروب والمجاعات فاتهموني إني بلا رحمة وغير عادل. العالم اللي انتوا عايشين فيه ده موضوع في الشرير، رئيسه هو إبليس وله أعوانه على الأرض اللي بيساعدوه، والشر اللي حواليكم ده شره هو وأعوانه من البشر اللي سلموا إرادتهم ليه، وأنا طول الوقت بحاول أصلح اللي أفسده العدو واللي لسه بيفسده في البشر. الإرادة الحرة اللي منحتها للإنسان والعدو الخير هي اللي وصلت العالم للوضع ده. ده مش اختياري ليهم لكن اختيارهم هم، وأنا طبعا مش واقف عاجز أبدا. كل اللي بيطلبوني بيجدوني، وبجعل كل الأشياء بتعمل معا للخير لخيرهم، وبخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وكمان بستخدم أولادي اللي بإرادتهم الحرة اختاروا يعيشوا لي على الأرض دي إنهم يكونوا نور ينور للناس السكة الصح، وملح يحفظهم من فسادهم. صلواتهم اللي بتترفع ليا بتحرك إيدي القديرة وبتدخل في الأحداث وبغير مسار الأمور. آه إبليس عنده حرية والبشر عندهم حرية، لكن أنا كمان عندي كل الحرية للتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده يطمنكم. أنا مهموم جداً بخلقتي ومشغول بيها. أنا ما خلقتش الكون ده وسبته أبداً. الإنسان اللي خلقته على صورتي عشان يمثلني على الأرض دي إزاي ما كنش مشغول ومهتم بيه؟ طيب خلقته ليه إذا مصيره وحياته ما تهمنيش؟ اهتميت ليه بفدائه وخلاص نفسه إذا هو مش غالي عندي؟ ليه يسوع جه؟ ليه اتألم؟ ليه عاش 33 سنة على أرضكم؟ ليه الصليب؟ ليه القيامة؟ ليه الروح القدس يكون ساكن فيكم؟ ليه؟ اسألوا روحكم الأسئلة دي قبل ما تقعوا في الاتهامات اللي وراها عدوي وعدوكم. بولس بيقول في رسالته الرومية أصحاح 8 وعدد 32 الكلمات دي: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إن كان الله لم يمنع عنا ابنه الوحيد بل أسلمه للموت من أجلنا جميعا، أفلا يكون مستعدا لإعطائنا كل شيء معه؟ إلا هيداوي قلبك الموجوع ومشاعرك المجروحة ونفسك المكسورة مش إنك تتهمني صدقني، لكن إنك تعرفني على حقيقتي، تعرف أنا مين، كلمتي بتقول عني إيه، يسوع عرفني ليكم إزاي، تعرف الحق. وزي ما يسوع قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تعرف الحقيقة هتتحرر من جواك، وهتعرف تستقبل محبتي ليك وقبولي الغير مشروط. هتعرف إن روح الفشل اللي ملياك دي مش مني، لإني لا أعطي غير روح القوة والمحبة والنصح. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1 وعدد 7 بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وفي المبسطة بيقولها كده: فالروح الذي أعطانا إياها الله لا يبعث فينا الجبن بل يمدنا بالقوة والمحبة وضبط النفس. اتمسك بحقك فيا وما تسيبش عدوك يسرقك، ما تديلوش الفرصة يشككك وينزع سلامك وفرحك. أقف قدامه بالحق المكتوب، خد مكانك كابن غالي ومحبوب على قلب أبوه، واثق في مكانته، ثابت في إيمانه، مدرك وفاهم مين هو أبوه وإيه اللي وهبه ليه في المسيح. المسيح اللي دفع ليه كل سلطان ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، اللي أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو لهذا الاسم كل ركبة ويعترف كل لسان أنه رب لمجد الله الآب. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
1: من بين الأساطير الجميلة اللي قريتها إن مجموعة ضفادع كانوا ماشيين في الغابة، ضفدعتين سقطوا في حفرة عميقة ففضلوا يحاولوا علشان يقفزوا ويخرجوا. كل الضفادع من فوق أمال يقولوا لهم مش هتقدروا، مستحيل، الحفرة عميقة قوي، استسلموا. بعد مضي ساعتين من المحاولات، ضفدعة منهم قفزت قفزة كبيرة قوي لكنها نزلت جثة هامدة وماتت. فكل الضفادع يقول للتانية استسلمي، انت مش احسن منها، مش هتقدري، الحفرة عميقة. بعد مضي ساعة قفزت قفزة قوية جدا وطلعت برة، جات لها ضفدعة طيبة وقالت لها يا مانا نفسي اعرف ازاي قدرت تخرجي بعد كل الكلام اللي كانوا بيقولوه الضفادع. فقالت لها كانوا بيقولوا ايه؟ قالت لها كانوا بيقولوا مش هتقدري، استسلمي، انت مش احسن منها. قالت لها للامانة انا سمع تقيل وكنت فاكراهم امال يسقفولي ويشجعوني. اللي عايز اقوله لك، خلي سمعك تقيل عن كل كلام سلبي حواليك، عن كل كلام محبط بيتقالك، اسمع الايجابيات فقط وخليك دايما منطلق لهدفك وسوف تنجح.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في حلقة النهاردة اللي هنتكلم فيها عن 5 لغات الحب. دكتور جاري تشابمان كاتب أمريكي ومتخصص في المشورة الزوجية أكتر من 30 سنة كتب كتاب سماه 5 لغات الحب، بيقول فيه إن كل واحد عنده مستودع أو تانك حب زي تانك البنزين كده بتاع العربية، لازم يتملي علشان العلاقة تمشي بطريقة صحية زي ما العربية لازم تمشي. لغات الحب دي بتنطبق على الأطفال وبتنطبق على الأزواج كمان، ولازم نملى التانك ده بالسائل المظبوط علشان العربية تتحرك. سماها كمان لغات الحب، يعني أنا لو بتكلم لغة الحب بتاعت جوزي ده بيملى التانك بتاعه، لو أنا بتكلم لغة تانية ممكن أتعب فيها قوي وأبذل مجهود جامد إن أنا أتكلم لغة يكون هو مش بيفهمها وما بيملاش تانك الحب بتاعه. فمهم قوي إن أنا أحاول أفهم جوزي إيه لغة الحب اللي هو بيفهمها وهو يفهم إيه لغة الحب اللي أنا بفهمها، مش عشان أطلبه بيها لكن علشان أسدد له الاحتياج دوت. هيبقى فيه في العلاقات اكتفاء لما التانك ده يبقى مليان وهيبقى فيه راحة وأمان. خلينا نحط في بالنا وإحنا بنسمع عن 5 لغات الحب إن أنا بحاول أعرف واكتشف ولادي إيه لغات الحب بتاعتهم وجوزي إيه لغة الحب بتاعته عشان أسددها له قبل ما ركز أنا لغة الحب بتاعتي إيه. هنتكلم على أول لغة حب وهي التلامس الجسدي. التلامس الجسدي دوت مش معناها التلامس الجنسي، فممكن يكون جوزي بيطبطب عليا شعري، ممكن يمسك إيدي وهو بيعديني الشارع، كل ده في تلامس جسدي. ممكن يكون حاطط إيده على كتفي أنا حاطة إيدي على كتفه، ده كله التلامس الجسدي. ومع ولادنا ممكن تبقى بالزغزغة على السرير قبل ما يناموا، ممكن يبقى لو الأب مع الولاد يبقى بيعمل زي مصارعة أو الحاجات دي كلها فيها التلامس الجسدي وبتشعر اللي دي لغة حبه بالحب. تاني لغة حب هي كلمات التشجيع. كلمات التشجيع اللي فيها بقول حاجة حقيقية للي قدامي إن هو بيعملها حلو، يعني مثلا لو ابني جاب أحسن نمرة في الفصل، لو قلت له برافو أنت جبت أحسن نمرة في الفصل كده يبقى أنا بشجع إن هو بيقارن أحسن وأوحش، وكده يبقى أنا وقعت في غلطة تانية إنه لو يوم ما جابش أحسن نمرة يبقى مش برافو. فحلو إن أنا أشجعه على مجهوده مثلا، فأقوله برافو إن أنت بذلت مجهود جامد إنك تذاكر وبص النتيجة كانت حلوة إزاي. جوزي أشجعه بكلمات حلوة، مش لازم أقول له حاجة على مظهره، بس ممكن يوم يبقى نازل أنيق كده هوت ونازل على الشغل بتاعه وأقول له إيه ده شكلك حلو قوي النهاردة أو أنيق قوي. أقدر أقول له برضو إنه يا أنت بتعامل الولاد حلو قوي وعارف توصل لقلبهم، هم فعلا متعلقين بيك، أو أنت شاطر قوي في شغلك. كل دي كلمات تشجيع مهمة نقولها لبعض لما دي بتبقى لغة الحب. حتى لو أنا مش شخصية بعرف أقول الكلمات دي أنا محتاجة أتعلم أقولها. اللغة الثالثة هي الوقت القيم. الوقت القيم فيه اللي فيه العينين بصة لبعض، اللي فيه أنا مش مشغولة بحاجة تانية، اللي فيه هو مش مشغول بحاجة تانية، إحنا بنعمل اكتيفيتي أو بنعمل نشاط إحنا الاتنين مش لازم نبقى مستمتعين بس مبسوطين إن إحنا مع بعض، فننزل نتمشى مع بعض لو مراتي بتحب التمشية، ممكن نقعد على الكنبة ونتفرج على فيلم لو جوزي بيحب يتفرج على فيلم، يبقى بنعمل حاجة مع بعض. اللغة الرابعة هي الهدايا، والهدايا لازم تبقى هدايا معبرة، مش الهدايا يعني حاجة ذهب ولا حاجة كبيرة ولا كده، لكن حتى كارت صغير لو كتبتيه لجوزك، أو جبت لها وردية حتى وانت راجع، أو وانت نازلة السوبر ماركت مثلا تجيبي شوكولاتة لابنك بيحبها وتحطيها له على السرير. الفكرة في الهدية إن أنا كنت بفكر فيك وأنا في الشارع، أو أنا كنت بفكر فيكي وأنا في الشغل. الحاجات دي بتفرق معاه، لكن مش بقيمة الهدية ومش بقد إيه كبيرة، لكن التفكير نفسه. وخامس لغة هي تقديم المساعدة. كلنا محتاجين نقدم مساعدات لبعض، لكن بيبقى دي لغة الحب بتاعته ياه بيفهمها بطريقة تانية، يعني حاجة انت عمرك ما بتعملها في البيت مع مراتك بس قررت تقوم تعملها، هي هيفرق معاها، هي اللي بتعمل الشاي كل يوم بعد الأكل وانت قلت لها النهاردة لا تعبتي قوي في الأكل خليكي مستريحة وهتقوم تعمل الشاي انت. الحاجات دي بتفرق. كلنا محتاجين ال5 لغات دول، وكلنا نحب ناخدهم، ياريت جوزي يديني الخمسة، لكن في الحقيقة في لغة أو 2 هما اللي بيفرقوا معايا أكتر حاجة، اللي بيأكدوا لي إنه هو بيحبني.
طبعاً دي مسؤولية كبيرة قوي إن أنا أحط في إيدين شريك حياتي إن هو يملالي كل تنك الحب. الحقيقة اللي بيملى التنك الحب، وده إيماني واعتقادي، هو ربنا، لكن شريك حياتي بيساهم في ملء تنك الحب دوت. فمحتاجين نعرف لغات الحب بتاعت بعض.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي سكندر.

في سلسلة الحلقات اللي احنا بنعرضها الآن بنحط العدسة بتاعة العلوم التطبيقية علشان ندرس بيها الظواهر الطبيعية اللي حوالينا ونشوف هل دي بتتفق مع فكر الكتاب المقدس في الخلق ولا بتتفق مع فكر النشوء والارتقاء اللي بيعتمد على أن المادة هي كل شيء وأنه الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة ممكن وينبغي أن تفسر كل الأشياء. فاللي نشوفه في السكرين اللي قدامنا هو صورة للحفريات، وأول ما بنقول كلمة حفريات معناها أن دي كائنات كانت حية في وقت من الأوقات وبعدين ماتت وبعدين تحفرت. تحفرت يعني إيه؟ يعني الكالسيوم وأملاح تانية دخلت فيها فاحتفظت بشكلها، وعادة بتكون أجزاء عظمية لكن برضو الأجزاء الرخوة ممكن يحصل فيها تحفر. وأول ما نشوف الحفريات نقول الحفريات دي محتاجة ملايين السنين علشان تتكون، وده اللي هنحاول ندرسه مع بعض. الحفريات يمكن تفسيرها بوضوح من خلال طوفان نوح ومن خلال الأحداث اللي حصلت وأثرت على تكوين حفريات كتيرة في العالم، وحتى كونت مقابر للحفريات لديناصورات ولعظام أخرى. السؤال اللي عايز أسأله دلوقتي، كم يستغرق تكوين الحفريات؟ وعايزك وانت بتفكر تحط رقم في مخك. عادة هنقول آلاف السنين، ملايين السنين، لكن تعالوا نشوف العالم ده قال ايه. التحجر عملية قد تستغرق من عدة ساعات إلى ملايين السنين، فالحفريات مش محتاجة آلاف أو ملايين السنين، ممكن تحصل في عدة ساعات. هي تعتمد على الظروف اللي اتحطت فيها العظمة دي. إذا كانت الظروف دي مليانة بالأملاح بالضغط بالحرارة هتتحفر بسرعة. لو حطيت العظمة دي في ظروف ما فيهاش الأملاح العالية وما فيهاش الضغط والحرارة وسبتها ملايين السنين عمرها ما هتتحفر، اللي هيحصل انها تتحلل. فالعالم ده بيقول التحجر أو التحفر، إن يبقى حفرية يعني، عملية قد تستغرق من عدة ساعات إلى ملايين السنين. الزمن الذي تستغرقه العظمة لتتشبع بالمواد المعدنية متغير بدرجة عالية، لأن زي ما قلنا الحفريات أو التحفر معناه أن الجسم ده اتملى بالمعادن، وده يعتمد على البيئة اللي اتحط فيها هذا الجسم. إذا حملت المياه الجوفية الكثير من المواد المعدنية المذابة فستحدث عملية التحفر بسرعة. العظام الحديثة التي تقع في الينابيع المعدنية قد تتشبع بالمعادن في غضون أسابيع. يعني لو جبت عظمة وحطها في مياه معدنية مليانة بالمعادن وتحت ظروف ضغط معينة وحرارة معينة هتتحفر في غضون أسابيع. ففكرة إن الحفريات محتاجة ملايين السنين لازم نفكر فيها بصورة جدية وبصورة مختلفة بناء على العلم اللي احنا بنقدمه دلوقتي. فالحفريات تتكون بناء على الظروف اللي اتحطت فيها، مش على المدة الزمنية اللي قعدت في هذا المكان. لو في معادن كافية هيحصل الحفريات بصورة سريعة جدا. عايز اوريكم مثال لحفرية حصل فيها التحفر بصورة سريعة جدا جدا. فده حيوان اسمه إكتيوسوروس، والتحفر ودي حفرية حقيقية على فكرة، دي مش رسمة. بصوا على السهم بيورينا ان الإكتيوسوروس ده كان بيولد. الولادة دي ما تاخدش ملايين السنين، دي حاجة حصلت بسرعة جدا وحصلت في وقت سريع قوي، وده ممكن نفسره بطوفان نوح، لأن كان في مد، كان في طينة شديدة مع مياه شديدة مع أملاح شديدة، والأملاح الشديدة دي كلها كونت الحفرية بسرعة. عايز أوريكم في الجزء الثاني من الصورة دي سمكة بتاكل سمكة، ودي حفرية، دي مش صورة احنا رسمينها، دي حفرية موجودة. فسمكة بتاكل سمكة دي ما تحتاجش ملايين السنين، ده حدث مفاجئ. ماتت السمكتين دولة، السمكة اللي بتاكل واللي بتتاكل، ماتوا فجأة بطوفان نوح الشديد اللي كان فيه كمية من المد وكمية من الطينة فيها أملاح عالية جدا جدا جدا، وفي زمن قليل اتكونت الحفرية. وعلشان كده محتاجين نحط نظارة الكتاب المقدس وفهمنا للتاريخ وفهمنا للعلم
من خلال كلمة الله الصادقة.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعنا النهاردة مع المزمور السادس. يمكن في العنوان في كلمة مختلفة شوية، العنوان بيقول لإمام المغنين على دوات الأوتار على القرار، مزمور لداود. كلمة على القرار ممكن تكون شوية مش مألوفة على أذهاننا. على القرار هي ترجمة لكلمة عبرية معناها الثامنة. قال المفسرين إنها آلة موسيقية لها 8 أوتار، وقال البعض إنها تشير إلى خفض الصوت في السلم الموسيقي، والبعض الثاني فسرها إنه السلم الموسيقي لم يكن معروفا عند بني إسرائيل. في العموم هي كلمة لها علاقة بالموسيقى المصاحبة لترنيم المزمور. المزمور السادس هو واحد من 7 مزامير تسمى مزامير التوبة، أشهرها كلنا أعتقد عارفينه هو مزمور 51 اللي أوله بيقول ارحمني الله حسب رحمتك، لكن كمان في مزامير تانية للتوبة اللي هو منها المزمور السادس اللي هنتأمل فيه النهاردة. ليه سميناها مزامير التوبة؟ لأنها بتوضح وبتشرح حالة الحزن والتذلل وكراهية الخطية. فداود كتب مزمور 6 علشان يتوب عن خطية عملها واللي بسببها كان بيعاني معاناة شديدة وصلت لتأديب الرب ليه بسبب سقوطه في الخطية، الأمر اللي خلى داود يتضرع بالتوبة. لكن في الحقيقة في المزمور داود مش بيقول لنا إيه هي الخطية اللي ارتكبها اللي كان بسببها يعاني من تأديب الرب، فالظروف المحيطة بالمزمور إن داود أخطأ وكان بيعاني من التأديب نتيجة للخطية، مش لأنه عنده طلبة أو منتظر استجابة للرب. ممكن نقسم المزمور لجزئين، الجزء الأول في العدد 1-7 وفي نداء استغاثة، داود بيطلب بتضرع من الرب. فعدد 1 يقول يا رب لا توبخني بغضبك، لا تؤدبني بغيظك، فده نداء عاجل للاستغاثة، مش لأن داود شايف إن الله بيعاقبه، لكن بيستغيث من معاناته نتيجة الخطية اللي عملها. ومن منظور بشري داود تقريبا كان عارف إنه كأب بيكون مليان بالغضب لما أولاده بيغلطوا، لكن كمان كان عارف كويس إن أفضل مكان للطفل لما يكون غلطان هو حضن بابا ومامته. فده اللي عمله داود بالظبط، جري على حضن الرب بيطلب التوبة، وابتدى يقول أسبابه ليه هو بيصلي وبيستغيث بالرب. في عدد 2 بيقول له ارحمني يا رب لأني ضعيف، وكأنه بيقول يا رب لو أنت وقعت علي العقاب المتناسب مع خطيتي فأنا ههلك، مش بس لأني ضعيف، لكن داود يكمل كمان بيقول له يا رب أنا مريض. من الواضح أنه في عدد 2 و3 أن داود فعلا كان مريض جسديا، ربما نتيجة الخطية أو ربما للتأديب الإلهي، وده خلاه يبقى مرعوب من أنه يقع عليه تأديب أكتر من كده. فداود كان بيعاني جسديا ونفسيا وكمان روحيا بسبب ونتيجة للخطية اللي ارتكبها. ولما بيقول وأنت يا رب فحتى متى، بيورينا قد إيه هو محبط وما عندوش قدرة على تحمل أكتر من كده من حالة البعد عن الرب والاستمرار في التأديب. لأن داود متأكد إن الله مخلصه، طلب في عدد 4 وقال له عد يا رب نجي نفسي، خلصني من أجل رحمتك. فبيورينا إن الخطية عملت فجوة بين الله وبين داود، وابتدى داود يصلي بيقول يا رب انت اللي تقدر، انت الوحيد اللي تقدر انك تخلصني، وابتدى يترجى الرب انه يغفر لي من اجل رحمته. فهو بيطلب الخلاص من عقوبة الخطية ومن نتائج الخطية السيئة. وسط الظروف دي داود كان قلبه في اشتياق مقدس وفي رغبة مقدسة، قال له يا رب انا نفسي اسبح اسمك القدوس وامجدك على خلاصك ليا، لكن لو كان عقاب خطيتي هو الموت فانا مش هقدر اسبحك، وانا مشتاق اني اسبح اسمك وامجدك هنا على الارض، لكن لو مت يا رب نتيجة لخطيتي انا مش هقدر اعمل كده، انا نفسي امجدك على غفرانك وخلاصك ليا. ابتدى يشرح داود قد ايه هو ندمان وبيتوب توبة حقيقية من قلبه بسبب خطيته. ففي عدد 6 يقول تعبت في تنهدي، أعوم في كل ليلة سريري بدموعي. وفي الأعداد الأخيرة من المزمور داود ابتدى يوضح طريقة عملية إنه ابتدى يتوب، ويوضح إزاي الرب استجاب لطلبته، فأخذ قرار إنه يبعد عن فاعل الإثم والأشرار اللي ربما كان ليهم دور في ارتكابه للخطية، وعلاقته بيهم كان ليها دور بالوقت اللي هو بيعيش فيه في الخطية، لكنه قرر أن يبتعد عنهم لأنه عايز يتوب توبة حقيقية من قلبه. فالتوبة يا حبايب بدون تغيير في السلوك، يعني تغيير اتجاهك، ما تكونش توبة، تكون مجرد كلمات. فتعديل الموقف أول خطوة للتوبة. وبيختم داود المزمور بيقينية استجابة الرب لصلاته وتوبته،
في الحقيقة مش عارف إزاي وقتها داود عرف إن الرب استجاب وقبل توبته، لكن في العهد الجديد عندنا وعد من الرب لغفران الخطية عند التوبة. يوحنا الأولى 1:9 بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يا رب يسوع ساعدنا إن احنا نعرف إن أفضل حاجة نعملها وإحنا في حالة الخطية وإحنا مرتكبين الخطية هو إن احنا نجري لحضنك ونستخبى فيك، لأن الغفران مضمون بعمل دمك على الصليب لأجلنا. في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهارده لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط، انت خالق المسكونة وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها، انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البداية والنهاية، انت هو صخر الدهور، انت اللي تقول كلمة كن فيكون. جايين النهاردة نخضع ليك ونسجد لاسمك القدوس. انت الاله الحي وحدك، ليك كل الكرامة والمجد والسلطان والعظمة. تسبحك يا رب جميع الامم وجميع الالسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه.

عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جدا جدا جدا زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجعها لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعها منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير وما فيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، ما فيهوش تغيير ولا ظل دوران. ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش، من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة، من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الظلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. أنا نفسي نشهد لي في الترنيمة اللي جاية مع بعض، ما فارقنيش إحسانك، ما فارقنيش يا رب. كم واحد فينا يوافقني على كده، إنه ما فارقناش أبداً. هللويا، أمين.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

أهلا وسهلا بيكم في برنامجنا رحلة معرفة. نستكمل النهاردة الصفة الرابعة من صفات الله الطبيعية، كلي المعرفة. الله كلي المعرفة، يعرف كل شيء، المعرفة معلنة أمامه طول الوقت. صموئيل الأول أصحاح 2 وآية 3 يقول: لأن الرب إله عليم، هو يعلم كل شيء، الكامل المعارف. ده أيوب 37:16. فاحص القلوب والكلى، الله البار هو الفاحص للقلوب، الكاشف للقلوب. مزمور 139 يقول كلمات جميلة قوي: أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربدي زريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حصرتني وجعلت علي يدك، عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. الله كلي المعرفة، لفهمه لا إحصاء. مزمور 147. يفحص القلوب ويعلم. يقول الرسول بولس في رومية 11: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. هو العليم، هو العارف كل شيء، يعلم كل شيء ويعرف كل شيء. الله يعرف كل الماضي، كل الحاضر، كل المستقبل، الكل مكشوف أمام عينيه، يتعامل معنا حسب الزمن لحتى نفهم وحتى ندرك، لكنه في ذاته يعرف كل المعرفة. وهنا بنبقى قدامنا تحديين. هل الله هو واضح المستقبل وصنعه؟ هو كاتب لينا كل حاجة فإحنا ماشيين على اللي هو كاتبه؟ ولا الله يرى المستقبل ويعرفه لكنه مرتبط كمان بحريتنا وإرادتنا اللي هو إدها لنا؟ فهو عارف المستقبل، لكن خطوات يوم بعد يوم احنا ماشيين الرحلة مع بعض. اوعى تنخدع انه الله مجبرك على شيء، انك انت مجبر، او هو المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، والجمل اللي شوية مبادئ العالم انغرست فينا وشوهت صورة الله بكونه كلي المعرفة أمامنا. هو فعلا كلي المعرفة لكنه لا يجبرنا. إذا كان الله يعرف أنني سأخطئ، فلماذا يتركني أفعل الخطيئة؟ ده واحدة من الأسئلة اللي بنتلخبط فيها في معرفتنا لله. هل فعلا الله عارف أن أنا هخطئ؟ آه. طب ليه بيسيبني؟ هل كان عارف أن آدم هيغلط؟ آه، كان عارف أن آدم هيغلط، ومنذ الأزل هو مجهز رحلة الخلاص والفداء، لكنه بيعطي حرية للإنسان وبيسيبه ياخد قراره، بيحط له الاختيارين قدامه ويسيبه هو يختار. عمر ما الله بيجبرنا على شيء، من محبته بيتدخل، لكن في الآخر القرار بيدهلنا كإنسان. لو أن الله يعرف المستقبل، إذن فهناك أناس مختارون من قبل تأسيس العالم، فلست أنا الذي أختار الله، بل هو الذي اختارني، وبالتالي أنا لست كائن حر. مين اللي اختار مين؟ الله اختارني ولا أنا اللي اختارت الله؟ ده سؤال في ناس كتير قوي يقولك بص أنا هفضل أعيش في الخطية والله لو عايزني يرجعني ليه. الله يريد أن جميع الناس يخلصون، لكن كمان يقول ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع إن فتح. القرار من الجهتين، الله يعرف 100% لكنه يحترم الإنسان، ودي اللي كنت بقول عليها في حلقات قبل كده، إنه الله متكامل الصفات وارتباطها ببعضها البعض. الحقيقة الله يعرف كل شيء، آه، يخبرنا خطوة بخطوة. دي الطريقة اللي بيمشي معانا بيها. لما حب يحرق سدوم وعمورة شارك إبراهيم قبلها بخطوة، وكان ساعتها إبراهيم بدأ يصلي، وده كان السبب في إنقاذ لوط. هل الله يخفي عننا شيء؟ في بعض المواقف يمكن، بس بيبقى ليها أسباب. ثق إنه مع إعلان الله ومعرفته بكل شيء وتواصله معانا سواء بالمعرفة أو بالإخفاء، في الحالتين هي لبركة حياتي. إذا أعلمنا كل شيء لمعرفتنا ولتعلمنا، وإذا أخفى عننا شيء فهو لفايدتنا. الرائع إنه في إيدينا الكتاب المقدس، أعطانا فيه كم معرفة عنه غير عادية.
وده أشجعنا استمتع بمعرفة الله، هو كلية المعرفة، ويعلن لنا معرفة حقيقية عنه وعن ما يريد أن يفعله. وهو ده اللي بيعمله مع خدامه، إنه إزاي بيستخدمنا في الخدمة، إزاي كمؤمنين بنكون متميزين. الروح القدس بيعلن لنا من المعرفة الحقيقية اللي عند الله، فده بيساعدنا إننا نعمل إيه؟ إننا ناخد خطوات تسبق العالم. لما الله قال عن إبراهيم هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فعله، هو ده نفس اللي الله عايز يعمله معاك ومعايا ومع كل حد بيسمعني. ربنا يباركك، يحافظ عليك، استمتع بمعرفتك لله، ونتقابل الحلقات القادمة.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أهلا بيكم في حلقة جديدة من تسبيح على الهوى. مبسوط أكون موجود معاكم في الفترة دي. أنا أكرم ومعايا كوكي كريستين مراتي وسامر وكيرو كركورة كريم. مبسوطين نكون معاكم، وبصلي أنه الرب يدينا تسبيح من القلب يكون طالع ليه، ناخد منه اللي على قلبه، نشبع ونشبع آخرين. بصدق أنه أي فرصة في محضر الرب بتكون فرصة ذهبية. في ناس كتير ما عندهمش فرصة زي دي، ناس كتير نفسهم في فرصة زي دي يقعدوا مع إلههم، لكن يا بختنا نقدر نقعد مع إلهنا في أي وقت، مش محددين بوقت معين ولا في مكان معين. خلونا نصلي في قلوبنا أنه الرب يدينا كلام من عنده النهاردة. تعالى لو أنت في العربية أو لو أنت في البيت أو في أي مكان، سمعتك في ودانك أو اللي حواليك سمعين، تعالى سبح الرب معايا بالكلمات اللي جاية دي. آتي إليك في هيكل قدسك وأكثو خشعا أمام عرش مجدك، اسمع صلاتي واستجب دعائي، إني لرافع عيناي إلى

تعالى في العدد اللي جاي قول له إلهي صخرتي حصني وقوتي. مدينة الملجأ كان بيجري على مدينة الملجأ، كل واحد عمل مشكلة كبيرة وهيتقتل يجري على الملجأ، وإلهي هو الصخر الكامل صنيعه، هو الحصن هو القوة. يا فرحتي بيك فزت بحبك وعندك وقرب قلبك أحبك يا يسوع.

0: عايزة أشارك معاكم حاجة صغيرة. كان لسه أكرم في الترنيمة بيقول يمكن خطوينا تتوه يغزينا ماضينا وضعف الروح. الوقت اللي فات يمكن كنت بشوف كلمات الترنيمة دي، الوقت اللي فات ما كنتش قادرة قوي يبقى لي علاقة منتظمة بالرب. كان وقت صعب، بس رغم أنه كان وقت صعب ما كانش ليا وقت بجري عليه طول الوقت، لكن أوقات معاه أوقات مش معاه، أوقات قادرة أتكلم أوقات مش قادرة أتكلم. واكتشفت أنه حتى الوقت الصعب أوقات بيخلينا نهرب أو نتوه، رغم أنه كان المفروض يخلينا نلزق في الرب ونحكي معاه، بس أوقات خلال الوقت الصعب ده بنتوه، بحيث أن إحنا مش قادرين نقرب، مش قادرين نحكي، تعبانين. فكنت طول الوقت حاسة أن أنا تايهة ومش قادرة أتكلم ولا قادرة أقرب ولا أرجع لعلاقتي بالرب. وكل مرة بفكر أنه فيها عايز أرجع تاني بقى للعلاقة بالرب، وأن أكون طول الوقت بكلم معاه وبحكي معاه زي الأول، أحس أنه تقل على قلبي، وأنه طب إزاي هرجع وهبدأ منين، وهقول له إيه على الوقت اللي فات اللي ضاع، وهحكي أبدأ منين. لحد ما كنت حاسة في وقت أنه أنا زي الشخص، عارفين الشخص اللي مسافر بيبقى عايز يجيب شهادة تحركات، فكنت حاسة أن أنا محتاجة أروح لرب شهادة تحركات، أقول له بص الوقت اللي فات بصراحة أنا كنت بعمل كذا وما قربتش منك عشان كنت في كذا وكانت ظروفي كذا، ولازم أديله مقدمات كتير قوي عن أنا ليه كنت مش قريبة. بس اكتشفت أنه هو مش محتاج شهادة تحركات، ولمعت بقى قدامي الآية بتاعت تيهاني راقبت، فجي قدامي أنه وأنا تايهة وأنا ملخبطة، هو أصلا مراقب التوهان واللخبطة وشايف كل حاجة، مش محتاج أن أنا أقدم له تقرير عن إيه اللي حصل الوقت اللي فات وإيه اللي أنا عملته وإيه اللي عديت بيه. وبعد كده طب إيه الخطوة، طب هعمل إيه، طب هبدأ معاه من تاني إزاي. وهنا النهاردة لما صحيت وقلت له بيبدأوا معاك إزاي وبيرجعوا تاني إزاي، لمع قدامي مشهد كده شفته كتير الأيام اللي فاتت، ممكن تكونوا شفتوه. كان لما يجي طفل صغير يعصب مامته جامد ويضايقها، وماما تبقى بعديها متعصبة ومتنرفزة وعايزة تمسك أي حاجة تضربه، وبعد كده يبعد شوية ويجي بعديها بمفيش ثواني يترمي في حضنها، فتلاقي الأم اللي كانت متعصبة ومتنرفزة وعايزة تعمل أي حاجة، أول ما يجي الطفل ويروح مرمي في حضنها، عارفين إيه اللي بيحصل؟
1: كل حاجة بتترمي،
0: كل حاجة بتروح، تلاقيها بتبتسم وبتاخده في حضنها وتطبطب عليه. وده اللي حسيت ان الرب عايزني اعمله، هو مش عايز شهادة تحركات، مش عايزني اقعد احكي على اللي فات، لكن عايزني اجي اترمي في حضنه واقول له انا رجعت انا موجودة، وهو كل اللي هيعمله انه هياخدني في حضنه ويبتسم ويبدأ معايا من جديد.

0: عايزة أقرأ معاكم كلمات مزمور. أنا عارفة أنه كلنا حافظينه ومش محتاجين نقرأ أصلا. مزمور 23، مزمور لداود. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربطني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يدعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أكتر حاجتين بيفرقوا معايا في المزمور ده، غير إنه بيرد نفسي ويهديني إلى سبل البر، هو بيعرف يعمل ده كويس. عصاك وعكازك، زي ما أوقات بيبقى فيه عصايا وإحنا ماشيين بتتعب بتوجع، مواقف مش حلوة، تأديب، بيبقى فيه عكاز تاني بيسند وبيعزي وبيرفع وبيشدد. عايز أقول إنه لو كنت في الوقت اللي فات عديت زي بوقت صعب، كانش أسهل حاجة، وحسيت إنه طول الوقت فيه عصايا أو فيه ضغط، حسيت إنك تايه، حسيت إنه مش عارف تبدأ إزاي، تعالى زي ما أنت، لأنه هو اللي بيرد نفسي وهو اللي بيهديني، هو المسؤول يرجعني لحضنه. وافتكر دايما إنه زي ما فيه عصايا فيه عكاز بيعزيني.
1: الترنيمة اللي جاية فيها جزء جميل، أنت راعي صالح وصادق، في جناحيك بنلاقي ساتر. مستحيل يجي يوم نضيع، زي ما كانت كوكي بتقول، العصايا والعكاز، حتى لو كان في وقت صعب لكن بالعكاز كده يشدني من رقبتي يردني. مستحيل يجي يوم نضيع وانت إلهنا شديد وقادر، وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل، سور نار ومينا، انت يا رب يسوع.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. ترنيمة قديمة تقول: في الصباح أتضرع ولك الدعاء أرفع، فاصغ يا الله واسمع واستجب لي إني بانتظار. من عليك يتوكل بسرور يتهلل، بسلام يتظلل في حماك ليلا ونهار. بركات الرب تمنح وبها الصديق ينجح، ومحب الرب يفرح ويغني دوما بانتصار. أهلا وسهلا بكم، بسمة الصباح وهمسة المساء. السيدة آمال توفيق كتبت في مجلة قديمة اسمها هي وهو، كتبت مقالة بعنوان جميل: كم عدد أيام آخر الشهر في بيتك؟ أكرر العنوان مرة أخرى: كم عدد أيام آخر الشهر في بيتك؟ هناك من تبدأ آخر أيام الشهر في آخر أسبوع، وهناك من يبدأ أيام آخر الشهر في منتصف الشهر، وهناك من يبدأ أيام آخر الشهر من أول الشهر. على أي حال، إن كان لك أخ أو أخت هذه بركة، فهناك ملايين من البشر مقطوعون من شجرة. إن كان لك زوجة حكيمة بركة، فهناك زوجات إيدهم مخرومة. إن كان زوجك رجلا لك لا رجلا عليك، فهذه بركة، فما أقل الذين يمارسون الرجولة. إن استيقظت في الصباح ولك قدرة على الحركة بركة، فالعشرات محرومون من كل هذه. والسؤال هو: ما هي البركة؟ ما هي البركة؟ بركة نقول عادة بركة الجمل، أي ناء الجمل بحمله، أو انحنى لكي تحمل البضاعة عليه، أو لكي ننزل البضاعة من على ظهره. بركة الجمل أي إنه كان عليه حمل. فما هي البركة؟ البركة هي تدخل الله الخفي في المحدود. البركة هي تدخل الله الخفي في القليل. البركة هي تدخل الله الخفي في البسيط فيصبح كثيرا وكبيرا وفائضا، كيلا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم. البركة كما حدث مع إسحاق، فأصاب 100 ضعف في زمن القحط والجوع. فهل اختبرت البركة؟ البركة حينما تعطي للرب مجرد سمكتين وخمسة أرغفة، يبارك ويكسر ويوزع والناس تشبع ويتبقى 12 قفة. قديما قال الرب لأبرام: أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. ما هي البركة بالنسبة لك؟ والآن إلى الآية، إلى آية اليوم. آية اليوم موجودة في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 4 الآية 10. أخبار الأيام الأول أصحاح 4 الآية 10 تقول الآية: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فما هي البركة بالنسبة لك؟ فكر، فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

قبل الفصل ذكرنا معا الآية: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الذي رفع هذه الصلاة هو يعبيص، وأمه سمته يعبيص قائلة: لأني ولدته بحزن أو مسبب الحزن. ربما حدثت خسارة في الأسرة، ربما فقدت زوجها، لذلك سمت الابن يعبيص، ولدته بحزن. والكتاب المقدس يذكر صلاة يعبيص قبلها وبعدها 9 أصحاحات كلها أسماء، من أخبار الأيام الأول أصحاح 1 إلى نهاية أصحاح 9 أسماء أسماء أسماء. وفي وسط كل هذه الأسماء، مئات الأسماء، تأتي صلاة يعبيص. وكأن كل هذه الأسماء فيكم، مع كل الاحترام والتقدير طبعا لمعاملات الرب معهم، وصلاة يعبيص يجب أن تذكر. يعبيص كان رجل صلاة، ويعبيص كان الأصغر، كان الأصغر بين إخوته. هل أنت تعاني من صغر النفس؟ هل أنت أصغر بين إخوتك في السن والحكاية دي عاملة لك مشكلة؟ يقول الكتاب المقدس: كان يعبيص أشرف من إخوته، فقد القدوة لكنه نظر إلى سيده، نظر إلى الله، نظر إلى مقياس الكلمة المقدسة، كان أشرف من إخوته رغم أنه ولد في ظروف وتسمية ممتلئة بالحزن، لكنه رفع وجهه إلى الله وطلب البركة. قال: ليتك تباركني، وبركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. يقول الكتاب: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. عكس ابنة كالب، قالت له: أعطني بركة. والرب يسوع باركنا بكل بركة روحية في السماويات. يعبيص طلب البركة المادية وماله. أيوب كان غنيا، وإبراهيم كان غنيا، وسليمان كان غنيا. فالمال ليس خطية، نظرتنا إلى المال هي التي تحدد إن كان بركة أو إن كان لعنة. طلب يد الرب، قال: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي. أطلب مساندة الرب لك، طلب حفظ الرب له من الشر حتى لا يتعب. ومن أروع الأشياء هو ما أتى تماما عقب هذه الصلاة، يقول الكتاب: فأتاها الله بما سأل. فهل ترفع صلاة يعبيص؟ هل تطلب البركة رغم الظروف، رغم الخسارة، رغم الألم، رغم الصغر، رغم المجتمع الذي تعيش فيه؟ قل للرب: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فآتاها الله بما سأل. فاصل ثم نواصل.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. تأملنا معا في صلاة عبيص: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. يعبيص اسم يعني ولدته بحزن، سبب الحزن، مولود الحزن. فما هي الظروف المؤسفة والمؤلمة التي تحرمك من متعة ولذة وبركة الرب في حياتك؟ ما هي الظروف القهرية، المشكلات المزمنة التي تحتاج أن تسلمها للرب وأن تطلب بركة الرب بالرغم من هذه المشكلات؟ كن في الزمان والمكان المناسبين وكن لا بركة لنفسك فقط بل بركة لغيرك. والآن إلى ختام الكلام: صفاتك تتجدد عندما تقبل يسوع مخلصا فتنشد: لي الحياة هي المسيح. مخاوفك تتبدد عندما تسمع صوته يناديك: لا تخف لأني معك. إعوازك تسدد عندما تثق في وعده: الرب راعي فلا يعوزني شيء. أهدافك تتحدد عندما تقبل دعوته: اتبعني هلم ورائي. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، الإصحاح الثالث. أخيرا يا إخوتي، افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، وأما لكم فهي مؤمنة. انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع، لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد، مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا. إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، لكي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لي بر الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. فليفتكر هذا جميع الكاملين منا، وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه، ونفتكر ذلك عينه. كونوا متمثلين بي معا.

أيها الإخوة، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة، لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا، والآن أذكرهم أيضا باكيا، وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء.

أهلا بيكم معانا في حلقة النهاردة. النهاردة هنتكلم عن نقط عشوائية كده هو لذيذة ممكن تساعدنا في علاقاتنا الزوجية جامد. أول نقطة هي اعتبروا جوازكم المولود الأول، يعني أول بيبي، يعني البيبي دوت بنغذيه وبنأكله وبنصرف عليه وبنحاول نعلمه أحسن حاجة ونعمل فيه أحسن حاجة وبتعب فيه، لكن لما بيمرض أو يتعب ما جريش بقى وارميه صح واجيب غيره، لأ أنا بتعب في أن أنا ألف بيه على الدكاترة وأبذل مجهود معاه عشان أعالجه، مش بنساه ولا بسيبه ولا بجيب غيره، بلف بيه ساعات على الدكاترة، ساعات بضطر أصرف فلوس كتير قوي عليه، ساعات بضطر أبيع حاجات ممتلكات عندي علشان أصرف عليه. بلاش نستسهل في أن العلاقة دي مش نافعة أو مش قادر أبذل فيها أكتر من كده، خلونا مع بعض نروح لمتخصص، نروح لمساعدة، نسمع حاجة مع بعض علشان ننقذ المولود ده. تاني نقطة، خلونا نحاول نعامل شريك حياتنا أكنه صديق أو زميل في الشغل أو صاحبتك، يعني مثلا جوزك لو دخل وولع النور هتصرخي فيه اطفي النور أنا نايمة، غير بقى لو واحدة صاحبتك هي اللي دخلت عليكي وولعت النور هتقولي لها معلش ممكن تطفي النور أنا نايمة. فخلونا نحترم بعض زي ما بنحترم أصحابنا، بلاش ردود الأفعال القوية جداً اللي هي من غير تفكير، لا نهدى كده ونفكر البني آدم اللي قدامي ده بني آدم محترم، لو دي صاحبتي كنت عملت إيه، لو دي زميلتي كنت عملت معاها إيه. تالت نقطة، جواز صداقة، علاقة اتنين أصحاب مش بس شراكة في مشروع بيت وعيلة، يعني إحنا أصحاب بنتكلم مع بعض، بنضحك مع بعض، بنخرج مع بعض ساعات وبنقضي وقت لذيذ مع بعض. رابع نقطة، اقري وتعلمي عن الجواز. الجواز رحلة طويلة وكلها تعلم، وكل ما تقري أكتر وكل ما تبذلي مجهود أكتر تفهمي عنه، تفهمي عن العلاقة، تفهمي فين المشكلة، هتشوفي نتيجة حلوة. خامس نقطة هي إن إحنا لازم ناخد بالنا من المفاهيم الغلط اللي كتير بتتسرب لينا عن الحب من خلال المجتمع اللي إحنا عايشين فيه أو من خلال الأفلام المسلسلات والأغاني اللي حوالينا اللي بنسمعها طول الوقت، بتلخبطنا شوية في إيه مفهوم الحب الحقيقي. هرجع معاكم كده كم مفهوم بسرعة. المفهوم الأول هو إن الحب عكس الكراهية، فلو مش بكره اللي قدامي شريك حياتي خلاص يبقى الدنيا بخير. لا لا، هو الحب عكس الأنانية، يعني أنا مش المحور هو المحور، أنا برا نفسي أنا بهتم باللي قدامي. تاني واحد، الحب حاجة بتحصل لي، أنا بقع في الحب، أنا بتزحلق في الحب. لا، هو الحقيقة الحب ده فعل، أنا حاجة بتحصل لي، الحب أنا بقع فيه، أنا بتزحلق في الحب. لا، الحقيقة الحب فعل، الحب حاجة أنا بعملها. تالت حاجة، الحب بحس بيه، ياه مشاعر حلوة قوي، حسيت أني بحبها. لا، الحقيقة هو قرار، هو قرار أنا باخده كل يوم الصبح أن أنا هحب جوزي وأن أنا هتصرف تصرفات معينة مع جوزي. الحب أنا بكرره كل يوم الصبح من أول وجديد، مش بصحى حاسة أن أنا بموت فيه، ما بيحصلش. النقطة اللي بعديها هو أن زوجي عارف أني بحبه، مش لازم أقوله يعني، لا لازم أعبر، بنحتاج نعبر لبعض عن مشاعرنا دي. هنسمع عن خمس لغات الحب وإزاي بنعبر عن حبنا لبعض، دي حاجة مهمة جدا. ما أخدش كده هو توقع أنه أكيد جوزي عارف أن أنا بحبه خلاص ما أنا اتجوزته، لا حلو نفكر بعض بمشاعرنا الحلوة لبعض. النقطة اللي بعديها، الحب بحس بيه فجأة، هو لحظي. لا، هو الحب يعني وقت، يعني هناخد وقت وهنكون العلاقة وهننمي العلاقة وهنتمتع مع بعض فهنحب بعض أكتر فهنقعد مع بعض أكتر. النقطة اللي بعديها، الحب الحقيقي فيه عطاء مش أخذ، فيه فيض، فيه أنا بدلدق على اللي قدامي، عايز أنسكب على اللي قدامي، مش أنا بشفط من اللي قدامي وعايز أخد منه وأستنزف كل حاجة يقدر يديهاني. الحب التزام، أنا ملتزمة بالشخص اللي قدامي بغض النظر عن مشاعري إيه، بغض النظر عن إيه ضعفاته، أنا ملتزمة باللي قدامي، مش أنا زهقت فهغيره أو أنا تعبت فهسيبه، لا أنا ملتزمة باللي قدامي. وأخيراً، الحب فيه تواصل، والتواصل العميق مهم جداً علشان بيزود الحب وبيزود العلاقة وبيزود التفاهم. وعندنا حلقة كاملة عن التواصل وعن مستويات التواصل هنقدر فيها نستفيد يعني إيه نتواصل صح
ونتمتع بالتواصل ده.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

أهلا بيكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا بنستكمل حديثنا عن نظرية داروين في النشوء والارتقاء. وزي ما قلنا قبل كده أن فكرة النشوء والارتقاء وأن المادة هي كل شيء كانت فكرة موجودة قبل داروين، موجودة عند الإغريق، لكن أكتر واحد عمل لها شهرة هو داروين، وافترض حاجة اسمها شجرة الحياة زي ما احنا شايفينها على السكرين قدامنا. بيقول إنها بدأت بخلية واحدة، طبعاً وجود الخلية الواحدة دي بيقول إنه جاب الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة، وابتدت تتكون منه الحيوانات وتتكون منه القرود المختلفة وبعدين يتكون منه الإنسان. وعمل كتاب اسمه Descent of Man، ده كان آخر حاجة كتبها، عن إنه إن إحنا كلنا جينا من حاجة اسمها Common Ancestor، وده اللي بنسميه من الميكروب إلى عالم الميكروبات، From Microbe to Microbiologist، بمعنى أن إحنا في الأصل كنا ميكروب، حاجة صغيرة خلية أحادية، والخلية الأحادية دي ابتدت تتكاثر وتزيد عليها المعلومات بالتدريج بالتدريج. طبعا في سؤال ضخم قوي، منين جت المعلومات دي؟ إحنا قلنا المعلومات لازم يكون لها مصدر ذكاء، فالطبيعة مش ممكن هي اللي تخلق المعلومات. وابتدت شجرة الحياة دي تكون هي التفسير لكل الظواهر الطبيعية اللي احنا شايفينها، وبنستثني وجود الله من المعادلة دي وبنقول انه مش موجود. تعالوا اوريكم فكرة التطور دي، لاني محتاجين نحدد الكلمات بوضوح في هذا الموضوع. فالتطور اللي بيوصفه داروين هو التطور الرأسي، اللي هو بيبتدي من خلية أحادية زي ما احنا شايفين على السكرين، وبعدين بقت سمكة وعاشوا في البحار، وبعدين بقت البرمائيات، وبعدين بقت الزواحف، وبعدين الزواحف تحولت إلى طيور، ودي نقلة عملاقة جدا، وبعد كده الدواب اللي على الأرض، وبعدين الإنسان. ده اللي بنسميه التطور الرأسي، وده اللي هو مخالف لكلمة الله الصادقة، وأيضا مخالف للقضايا العلمية الضخمة اللي احنا هنلمسها واللي هنتكلم عنها بالتفصيل، لأنه ما فيش حلقات متوسطة بين كل الكائنات دي. لو إنه في سجل الحفريات، لو إنه سمكة بتتحول لبر مائية، لازم في المرحلة دي نلاقي حفريات كتيرة قوي تورينا حلقات متوسطة، ده مش موجود. إنه من الزواحف إلى الطيور لازم نلاقي حاجات كتيرة فيها أجنحة لسه

صغيرة ما قدرتش تطير والرئة اتغيرت والمنقار اتغير، ما بنلاقيش الكلام ده في الحفريات، ده مش موجود. فالحلقات المتوسطة مش موجودة، وكل الحاجات اللي قالوا انها حلقات متوسطة اثبتوا بعد كده انها لا تمثل حلقة متوسطة يعتمد عليها. احنا في الفكر الكتابي، فكر الخليقة، ان الله خلق كل شيء كجنسه، كجنسه الاسماك كجنسها، البرمائيات، الزواحف، الطيور، الانسان كجنسه. ده الفرق الكبير بين نظرية النشوء والارتقاء وأفكار الخلق الكتابي اللي موجودة في الكتاب المقدس في سفر التكوين. النشوء والارتقاء بيفترض بخلية واحدة حية وابتدت تتطور لحد ما وصلنا، وده اللي بنسميه التطور الرأسي، وده اللي احنا مش بنثق فيه وما بنعتبروش انه فكر علمي. حتى الخليقة بتقول ان الله بطريقة معجزية خلق، وخلق أنواع مختلفة، فخلق الأسماك وخلق البرمائيات والزواحف والطيور والدوابات دبابات الأرض، وبعدين خلق الإنسان على صورته ومثاله. فإحنا ما تطورناش، الإنسان ما تطورش من الكائن السابق لي، لأنه الإنسان خلق بصفة معجزية خاصة على صورة الله وشبهه. عشان كده لما سقط الإنسان الرب جاء افتداه. عايز بس قبل ما انهي الحلقة دي أوضح إن في حاجة اسمها التطور الأفقي، بمعنى التغيرات في الكائنات، المجموعات، الكائنات الحية. ده الكتاب المقدس بيؤكده، وده اللي اسمه الانتخاب الطبيعي أو التأقلم بتاع الكائنات. هنشرح الموضوع ده بالتفصيل في حلقات قادمة.

اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج رحله معرفه، استكمالا لرحلتنا الجميله بعد ما فهمنا لاهوت الابن ان هو شخص الله. النهارده هنتكلم عن لاهوت الروح القدس الاقنوم الثالث. الكتاب المقدس اعلن لينا الروح القدس بانه الروح القدس بالمذكر العاقل. يستخدم دايما هذا الضمير، ما يتكلمش يقول هذه الروح، لكن دايما يقول هذا الروح. في سفر الأعمال أصحاح 13 وآية 2: وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول. بيتكلم دايما بهذه الصيغة. يوحنا 15 يقول: فهو يشهد لي، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. في يوحنا 16:8 الأفعال المنسوبة للروح القدس بتعبر عن إن هو شخص الله، إن هو لديه فكر وإرادة ومشاعر. لما شرحت طبيعة الله إن هو شخص وعنده فكر وإرادة ومشاعر، هي نفس الطبيعة اللي بيتكلم فيها عن الروح القدس. في يوحنا 14:26 يقول كده: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. روح القدس يحب، هو روح المحبة. فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح، في رومية 15:30 عنده مشاعر. يقول كده رسول بولس في أفسس 4:30: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. هو بيحزن، وهنا كان بيتكلم عن حزنه لينا لما كمؤمنين نقع في الخطية. له مشيئة، له إرادة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. ده في كورنثوس الأولى 12، الروح القدس كما يشاء. الشواهد كلها بتتكلم انه هو شخص الله مساوي لله. مشهد من المشاهد اللي نقف عندها في سفر الأعمال أصحاح 5 بتاع حنانيا وسفيرة، بطرس يقول لهم كده: يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ بعد كده يكمل كلامه يقول له: فما بالك وصنعت في قلبك هذا الأمر، أنت لم تكذب على الناس بل على الله. هنا بيقول له الروح القدس والله واحد. فقال لها بطرس لسفيرة: ما بالكم اتفقتما على تجربة روح الرب؟ دمج الاثنين مع بعض عشان يقولوا ان هما واحد. استفانوس في أعمال 7 يقول: يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أباءكم كذلك أنتم. لأن أباءهم كانوا بيعملوا إيه؟ يقاومون الله. هنا بيقول لهم نفس الحاجة دي، بس أنتوا هنا بتقاوموا الروح القدس لأن هم واحد. الروح القدس نسب إليه ما نسب لله، وحصل على نفس الصفات، كان يمتاز بنفس الصفات، نسب إليه أعمال الله، وكمان نال الكرامة، نفس الكرامة التي تقدم لله. خلينا أوضحها لكم. فمثلا نسب إليه ما نسب لله: كلم الروح القدس أباءنا بإشعياء النبي قائلا. مين اللي بيتكلم؟ مش الله اللي كان بيكلم أشعياء؟ هنا يقول إن الروح القدس اللي كلم أشعياء، ما هو هو. ثم سمعت صوت السيد: من أرسل ومن يذهب من أجلنا، من أجلنا بالجمع. 2، نسب إليه الصفات الإلهية. زي إيه؟ كلي المعرفة، من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه. ده في أشعياء 40:13، ده هو يعرف كل شيء. 2، كلي القدرة، هذه كلمة الرب إلى زربابل: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. هو كلي القدرة. 3، كلي الوجود، أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم؟ في كورنثوس الأولى 6. نسب إلي أعمال الله: الخلق وكانت الأرض خاربة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه، إقامة الأموات
وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم الميتة. هو اللي يقمنا من كل موت، هو مصدر الوحي. لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. روح القدس يغير. قال الرب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ده في يوحنا 3 في حواره مع نيقوديموس. كمان يعرف المستقبل ويتنبأ به. وأما متى جاء ذاك روح الحق يرشدكم لجميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ده الروح القدس لأنه كلي المعرفة، ينير القلوب ويعلن مجد الله. كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، كمان يقدسنا. وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. تسالونيكي الثانية 2:13. نال الكرامة، حصل على كل المجد والكرامة في المعمودية، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. في البركة الرسولية، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة روح القدس. هو مع الآب والابن في المعمودية في البركة الرسولية. الحقيقة اشترك الآب والابن والروح القدس في الحاجات دي مع بعض، إنه الله، إنه الخالق، إنه المقيم من الموت، السكنة، إنه يسكن في المؤمنين، إنه كلي الوجود والمعرفة، إنه يقدسنا، إنه مصدر الحياة ومعطينا الحياة، إنه له شركة معنا في العلاقة معاه، إنه أزلي، إنه له إرادة، إنه محب. الآب والابن والروح القدس هو الله. الله هو الآب والابن والروح القدس. هنكمل في الحلقة الجاية التباين ما بينهم. الرب معاكم ويبارككم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في مزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوفيه يضللك وتحت أجنحته تحتمي.
2: ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار. تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى،
1: ولا من هلاك يفسد في

يا رب أنت فعلا يا رب الحاضر والمستقبل يا رب، وفي حضورك يا رب بيختفي كل الخوف وبيختفي كل القلق يا رب. أنا بصلي يا رب أن حضورك يملاني يا رب، يملاني يا رب بسلامك، ويملاني يا رب بحبك يا رب، لأنه فعلا في حضورك يا رب في شفاء وفي سلطان وفي راحة، وأنت يا رب الشفاء والسلطان بتوعك يا رب ملهمش نهاية ولا ليهم حدود. بصلي يا رب من أجل شفاء نفسي قبل شفاء جسدي لكل حد تعبان.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. من كلمات زمان: يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. جده كان واقف على شاطئ البحر في الإسكندرية وشاف حفيده رافع إيده لفوق، رافع إيديه الاتنين لفوق، راح مشوار ورجع لقى حفيده لسه رافع إيديه الاتنين لفوق وسأله: حبيبي أنت رافع إيديك لفوق ليه؟ قال له جده: أنا ماسك بإيدي الاتنين الخيط بتاع الطيارة الورق بتاعتي. جده حط النظارة على عينيه وقال له: يا ابني أنا مش شايف في الطيارة. قال له: ولا أنا كمان يا جده، لكن الخيط بإيدي، الخيط في إيدي يا جده. أعزائي، الصلاة هي حديث بين سكونين، هي الصلة الوثيقة المباشرة بين الإنسان والله حتى إن كنا لا نراه. وكل ما نعرفه عن يعبيص هو مولده وصلاته. وسط سيل من الأسماء، من مئات الأسماء، يتوقف الوحي عن سردها ضمن عشائر بيت يهوذا لكي يكتب الوحي في أخبار الأيام الأول أصحاح 4: وكان يعبيص أشرف من إخوته، وسمته أمه يعبيص قائلة: لأني ولدته بحزن. وصلى يعبيص: ليتك تباركني وتوسع تخومي. توسيع التخوم، هل تصدق أن مصر تعيش على 4% من مساحة أرض مصر البالغة 1,000,000 كيلو متر مربع؟ هل تصدق أن عدد السكان 100 مليون، وأن مصر تحتل المرتبة 14 من دول العالم الأكثر كثافة؟ كان الناس قديما يقسمون الأراضي بوضع الطوب أو الحبال أو الأخشاب.